0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهارين.
2: كل ألحاني أحبها، لأن مفيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكره.

0: غيرك حبيبي.
1: يا لي خديك ناعمين يا بالجاني بالسنة.
2: أنا أتذكر أيام الأبناء يطلعون على سيرة أبائهم. ليش؟ لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبيه.
3: إلهي قل لي من خلا من خطيئة وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
4: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه. انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهار
2: كل الحاني احبه، لان مفيش لحن شعرت ان انا ما احبوش او ما كانش منسق واكرهه.

0: حبيبي
1: يا لخديك ناعمين يضجان بالسنا.
2: أنا أتذكر أيام الأبناء يطلعون على سيرة أبائهم. ليش؟ لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة
0: أبيه. إلهي قل لي من خلا من خطيئة وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه. انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

يا كحلة يتبين كل سوا ترى الدنيا.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللهب مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوح الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: اليوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل شاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل شاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل شاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
6: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

0: على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.
1: عطرك البارح سألني قال وينك، قلت له انت

يا أهلا وسهلا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير من البصرة. حلقة ممتعة ومفيدة إن شاء الله بحسن تواصلكم وإصغائكم الجميل. خليني في البداية أرحب كل الترحيب باللي يسمعنا سواء من مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الهاتف المحمول أو من منصات البودكاست حول العالم، اللي سمعنا من راديو جاردن أو من تطبيقنا الحلو الجميل اللي حدثناه صار مرتب. ننتظركم بالمحبة والمودة ونتمنى تكونون بخير أنتم وأحبائكم. أصدقائي، الإنسان يتغير، التغير والتطور جزء طبيعي من الإنسان، من حياة الإنسان. هسه أنا قلت التطور لأن أحيانا الإنسان هو التغير يكون عبارة عن تطور في شخصية الإنسان، لكن إحنا دائما نواجه فكرة التغير بشيء من الريبة، بشيء من الشكوك. دائما الناس تبين تسمع واحد يقول لك فلان متغير علي، فلان متغير علي. ما ممكن أن تأخذ فكرة إيجابية من كلمة متغير، لازم فكرة سلبية. تلاحظ شلون؟ متغير علي لازم شيء سلبي معنا، وهي مو بالضرورة، طبعا مو بالضرورة أبدا أن يكون التغير سلبي. فإحنا ليش دائما نخاف من الشخص اللي يتغير؟ أبوك اللي عرفته طوال حياتك ممكن تجي له فترة يتغير، يصير أكثر هدوء، يصير عنده آراء مختلفة، يمكن يبدي يهتم بأشياء ما كان يهتم بها سابقا، يمكن قرر بعد سنوات طويلة من التضحية أنه يعيش لنفسه قليلا. ونفس الشيء صديقك اللي أنت تعرفه مثلا من 15-10 سنوات، هم تشوفه برا فترة يكون مختلف، أو تشوفه يمر عليه فترة يصير مختلف، ما يضحك على الأشياء اللي تضحكوها سابقا، ما يتقبل نفس العلاقات أو يغير في بعض الآراء، يقول لك لا في أشياء ما كان يقول لك لا بيها، يفرض فد حدود معينة، يريد حياة مختلفة. أنت ما يصير تقول له شنو صاير بيك، أو مو أنت هذا اللي نعرفه، أو تغيرت، لأن هاي نقولها وكأنه تهمة حقيقة، بينما التغير هو جزء طبيعي من الحياة. ليش يزعجنا؟ ليش نشعر بالقلق لما الأشخاص يتطورون أو يتغيرون؟ وليش ممكن تنتهي علاقات كاملة لأنه أحد الطرفين أصبح شخصا آخر؟ هو إحنا نحب الإنسان نفسه لو نحب النسخة اللي إحنا متعودين عليها من يمه. أهلا بكم في مجاز.

حتى يمكن واحدة من نريد نفكك الفكرة، واحدة من الأشياء اللي تخلي التغير مزعج أو غير مرحب به أنه العلاقات تحكمها شيء من الاتفاق غير المرئي، اتفاق غير مكتوب. شلون؟ يعني إحنا دائما نعتبر مثلا الأب هو الشخص اللي نلجأ إليه، الأم اللي هي الشخص اللي ترعانا، الصديق الشخص اللي يسمعنا، الزوج أو الزوجة اللي لهم أدوار معينة في حياتنا، الأخ الكبير إلى صورة معينة، حتى أنت عند الآخرين لك دور معين أو صورة معينة. لما يتغير سلوكك أنت حقيقة تتغير توقعات الآخرين عنك، وهنا يبدأ الارتباك. الشخص اللي اعتاد أنك دائما توافقه بالرأي راح يتوتر لما تعترض، واللي تعود أنه أنت متاح إلى دائما موجود، ما عارف في يوم من الأيام قلت له أنه أنا مشغول بس يدز لك على الواتساب تترد له، هذا يعتبر الحدود الجديدة اللي أنت رسمتها يعتبرها نوع من الجفاء. والإنسان اللي عرفك ضعيف قد ينزعج عندما يشوفك مثلا أكثر استقلال، واللي اعتاد أنه أنت تحتاج إليه يمكن راح يشوف شخصيتك الجديدة تهديد لمكانته، مكانته على الأقل في حياتك، لأنه هو الملجأ، فشون أنت ما تلجأ له؟ معناها أنت سلبت من هاي الصورة الرمزية التي يعتقدها في حياتك، الدور اللي يعتقد أنه جاي يلعبه في حياتك. لهذا بعض الناس ما يرفضون التغيير لأجل التغيير، يعني لأن التغيير سيء، هم يرفضونه أو يقاومونه لأن التغيير يعيد، خلينا نسميها ترتيب الأدوار، يعيد توزيع الأدوار داخل شكل العلاقة، فما يردوها تتغير. هسه نجي أنه ليش الإنسان يتمسك بالنسخة القديمة؟ ببساطة لأنه العقل يحب الاستقرار، يحب النمط، يحب التوقع. احنا الاشخاص اللي نعرفهم من سنوات طويله حقيقه هاي نكون فت خريطه ذهنيه عنهم، نفهم سلوكهم، شلون يتصرف، شنو يحب، شنو يرفض، شلون يتعامل ويا الغضب، شلون يتصرف وقت الازمه، نقدر نعرف، يعني نقدر نتوقع. هاي القدره على التنبؤ توفر على الدماغ جهد كبير، لكن عندما يتغير الشخص تصير الخريطه القديمه مبكسله، يعني أقل دقة. تالي نحتاج أنه نعيد رسم ملامح الإنسان داخل الأذهان، هاي عملية مزعجة. لذلك أحيانا يكون أسهل أن نقول أنه هو تغير، شبيه فلان تغير، بدل أنه نعترف أنه الصورة اللي نملكها عن هذا الإنسان لم تعد صحيح، صار فيها تغييرات، صار بها رتوش، صار بها مابات أو خرائط جديدة فتحت. شلون لعبة جراند ثيف هذه GTA، يقول لك منزلين إديشن جديد.

وخلي أخذ ملمح عن حياتنا، ملمح قريب اللي هو صورة الأب. لو نأخذ الأب مثال، الأب بالنسبة للابن غالبا هو شخصية ثابتة، هو اللي يقرر، هو اللي يحمي، هو اللي يعرف كل شيء. لكن الأب إنسان أيضا بالنهاية، يعني يكبر، يخاف، يتعب، يغير آرائه، قناعاته، يجوز يوصل إلى مرحلة يريد يجرب أشياء جديدة. لما يقول لنا الأب بعد 60 سنة أنه أنا مثلا أريد أسافر وحدي، أريد مثلا أروح لفلان مكان أو أتعلم لفد مهارة معينة، حقيقة ممكن الآباء الأبناء يتفاجئون، وجوز يقابلون كلامه بشيء من السخرية، أنه هسه تذكرت والله. لكن السؤال الحقيقي أنه ليش لا؟ ليش نطي الشباب حق أنه يكتشفون أنفسهم ونحرم الكبار من هذا الحق؟ أصلا هو ترسخ، هاي الفكرة ترسخت حتى بالكبار، صاروا ما يتجرؤون على أن يمارسوا، وكانوا الحياة تنتهي عندهم وراء 50 وراء 60، خلاص بعد صار عجوز. ما عمرك يعني نادرا ما تشوف شخص بعمر هيك عمر متأخر مثلا يروح يدرس، لكن اليوم شفت رجل كبير بالعمر، يعني رجل يقارب 60 سنة، تخرج محامي من الكليات الأهلية أعتقد أو الكليات ليش لا، شنو مشكلة؟ يعني هذا جزء من حب الحياة، جزء من التعلق بالحياة، جزء من الإيمان أنه ما دام عندي وقت وعندي صحة أنا أقدر أنه أخوض تجربة جديدة في الحياة، ليش لا؟ شنو مشكلة؟ إذا أريد نأخذ جانب الصداقات، هسا أكو صداقات تستمر لأنه الاثنين يتطورون معا أو يتغيرون معا، وكو صداقات تستمر ظاهريا لأنه أحد الطرفين يتجمد داخل الصورة القديمة لشكل العلاقة أو الصورة القديمة لشكل صديقه. تخيل أصدقاء من أيام المتوسطة، واحد من يومهم بقى يعيش بنفس الطريقة وبنفس الأفكار وبنفس القناعات، والثاني بدأ يغير عمله، يغير أفكاره، علاقاته، أولوياته. بعد سنوات الأول يقول والله الثاني تغير عليه. هو نعم ممكن تغير فعلا، لكن السؤال الأهم الأفضل أنه هل هو وحده تغير أم أنه الصداقة وشكل العلاقة ما تطورت مع تغيرات الحياة ومع تطور الحياة. بعض العلاقات تحتاج إلى إعادة تقييم، إلى إعادة تفاوض، إلى إعادة رسم حدود، أنه شنو إحنا هسه، من نحن الآن، ماذا نريد من هذه العلاقة، ما الحدود الجديدة التي نحتاج رسمها لهذه العلاقة، شنو الأشياء اللي تجمعنا، شنو الأشياء اللي تفرقنا. أسباب استمرار وديمومة العلاقات هي أنه دائما أصحابها يقعدون ويتفاوضون ويتناقشون بمنتهى الصراحة ويقيمون، مو أنه يتشلبون بالعلاقة حتى لو كانت العلاقة شكلية.

أكو أسباب عميقة للخوف من تغيير الآخرين، مو بس الأسباب اللي حكيناها. شلون؟ أحيانا يكونون الآخرين جزء من هويتنا الشخصية. يعني شلون؟ يعني مثلا أنا وفلان إحنا من المدرسة سوية، من المدرسة من الابتدائية سوية، أو مثلا أنا وفلان أخوي أو أختي نشكل هاي العائلة، وأنا أريد أنطي لسمة العائلة مالتنا إنه هي مثلا عائلة محافظة. هاي السمات أو هذه الصفات المشتركة تصنع هوية، فبالتالي لما جزء من هذه الهوية يتغير يأثر على شكل الهوية. يعني إذا أنا وأخي الفلاني وأخت الفلانية وأخت الفلانية نشكل برأيي هوية عائلة محافظة، إذا واحد من يمنا تغير بحيث مس هاي الصورة راح نثور عليه، لأن هو مس التصور الهوياتي لعائلتنا. مثلا إذا مثلا أكو تصور أنه مثلا أخويا ما يسوي هيك، شايفين من يقول لك لا أخويا ما يسوي هيك، لا زوجي مثلا ما يخلينا أشتغل أو ما يخليني أطلع للسوق أو للمجمعات التجارية. من يصير تغير بهذه القضية، من تكون الزوجة مثلا تقول لك والله أنا أريد أطلع للمجمعات التجارية، أريد أشتري سيارة، أريد، هذا تغير يخص هويتي أنا كزوج، ما أقبل بهذا الشيء. فأنت من تتغيرين من عفوا من الطلبين هذا الشيء وكأنه غيرتي، وكأنه تردين تغيرين بتركيبة الهوية.

0: أنا فاهمها، بمعنى علاقتنا مع الآخر جزء من يمها، جزء من يمها يرتبط بالتصور المفاهيمي، بالتصور الهوياتي اللي أنا كجزء من العلاقة، جزء من العالم اللي بنيناه سويه. فلما يتغير الشخص يهتز هذا العالم، يهتز جزء من هذا العالم، ولهذا احنا ما نقبل، نحاول انه نرجعه الى مكان القديم، ونطلب منه ان يعود الى النسخة التي نعرفها عنه حتى لا يضطرب هذا النظام اللي احنا حاطينه. وهاي جزء كبير من المشاكل اللي تصير بين الشركاء آتية من هذا المنطقة، انه احدهم يستمر بالنمو على صعيد الشخصية، واحدهم يبقى يراوح اذا ما يتراجع، فتنشأ هذه الفجوة، ينشأ هذا التباين. خليني أذهب إلى تقرير يتحدث، طبعا بس أكو فرق مهم قبل لا أروح التقرير. مو كل تغيير يستحق القبول. إذا تغير شخص لكن تحول إلى إنسان مؤذي، أو صار يمارس نوع من الخداع، نوع من الكذب، نوع من الاستغلال، من حق الآخرين أن يعترضوا وأن يعيدوا تقييم العلاقة. يعني التغيير، لا يفهم أحد من المستمعين الكرام أنه إحنا جاي نمدح التغيير وكأنه تغيير فضيلة. القيمة في نوع التغيير وفي اتجاه التغيير، لكن أنت مو تستخدم نسختي القديمة كسجن، سجن شخصي. إذا قرر إنسان أن يصبح أكثر استقلال، أكثر هدوء، أكثر انسحاب، أكثر وعي، يعيد ترتيب أولوياته، يحتاج من اللي حواليه، يحتاج من اللي يحبونه أن يعطوه الفرصة حتى يعرف من جديد من هو وماذا يريد، طو مساحته. يعني لا ضرر ولا ضرار. نذهب إلى هذا التقرير عن التغيير ومقاومة التغيير، ونرجع لكم في مجاز. حياكم الله.
1: كلما تغير شيء في حياتنا تظهر داخلنا رغبة غريبة في إعادته إلى ما كان عليه. قد نعرف أن العمل الذي نمارسه استنزفنا، ومع ذلك نخاف من تركه. نعرف أن علاقة معينة لم تعد مناسبة لنا ونستمر فيها، نشتكي من طريقة قديمة في العمل، ثم نشعر بالقلق عندما تقترح المؤسسة طريقة جديدة. حتى العادات التي نعرف ضررها قد نتمسك بها سنوات، فلماذا؟ لأن الدماغ لا يتعامل مع التغيير باعتباره فكرة مجردة. التغيير يعني بالنسبة إليه فقدان القدرة على التنبؤ، والإنسان يميل بطبيعته إلى بناء نماذج ذهنية تساعده على توقع ما سيحدث. وكلما كانت البيئة مألوفة أصبح التعامل معها أقل كلفة من الناحية المعرفية. لهذا قد تكون الحياة السيئة المألوفة أسهل نفسيا من الحياة الجيدة المجهولة. وهنا تظهر فكرة مهمة في علم النفس: الخوف من المجهول قد يكون أقوى من الرغبة في المكسب المتوقع. الإنسان يعرف ثمن الوضع الحالي، لكنه لا يعرف ثمن المستقبل. وهناك سبب آخر أكثر خفاء: أحيانا لا نقاوم التغيير لأننا نكره الجديد، وإنما لأن الجديد يهدد الصورة التي بنيناها عن أنفسنا. الموظف الذي أمضى 20 سنة في طريقة معينة للعمل قد يشعر أن اعتماد تقنية جديدة يقلل من قيمة خبرته. الأب الذي اعتاد أن يكون صاحب القرار الوحيد في الأسرة قد يجد صعوبة في التعامل مع استقلال أبنائه. والشخص الذي بنى هويته على أنه لا يحتاج أحداً قد يجد طلب المساعدة أشد صعوبة من تحمل المشكلة نفسها. التغيير هنا يمس الهوية، ولهذا فإن بعض مقاومة التغيير تحتاج إلى سؤال مختلف: ماذا أخشى أن أفقد إذا تغيرت؟ قد تكون الإجابة مكانة أو سيطرة أو صورة اجتماعية أو شعورا بالأمان أو حتى قصة قديمة نرويها عن أنفسنا. وفي المؤسسات تظهر المشكلة بصورة أكبر، فالتغيير لا يهدد الأفراد فقط، قد يهدد شبكات النفوذ والعلاقات والعادات التي استقرت عبر السنوات. ولهذا قد يستخدم بعض الأشخاص

عندنا فضل على الناس حتى نقول له والله أنت ليش تغيرت وأنت عليك أن تبقى بنفس التصور اللي أنت كنت به ونفس العادات، خاصة إذا هو ما انتقل إلى عادة سيئة. وهذا أيضا يرتبط بمسألة التعلق، أنه الإنسان عليه أن يفهم جيدا أنه التعلق الزائد مضر ومتعب ويدخلك بسلسلة من الألم ومن الأذى في حال أنه أنت ربطت كل سعادتك. وأنا أعرف أنه هذا شيء صعب، يعني إحنا نحكي ونقوله بس تنفيذه كلش صعب ويكاد يكون مستحيل. ما تقدر أنه أنت ما تتعلق بالآخرين، ما تقدر أنه أنت تعتبرهم فشي طبيعي وعلاقتك بيهم تكون علاقة خيطية تنقطع بسهولة وكأنهم لم يكونوا. أكو ناس يقدرون، والله أنا أشوف ناس حقيقة من العجب بمكان أنهم يخسر أمه ويخسر أبوه ويخسر أخوه ويخسر واحد من عائلته لا سمح الله ويكمل بشكل طبيعي. ولكن شفنا العجائب خاصة بالفترة الأخيرة، ولو نقدر نتكلم حقيقة بالتفاصيل بس يعني قسم من يمها ممكن أنه تكون خصوصية للآخرين ونحن في غنى عنها. إذن إحنا نكتفي بهذا الملف، نحييكم مرة ثانية للي انضمنا الآن. هذا هو راديو تايمز سكوير FM من البصرة، وهذا برنامج مجاز معي علي محمود خضير في الإعداد والتقديم ومصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. أصدقائي، أريد أتكلم اليوم عن قضية الثقة. لو تخيلنا قدامك فد شخصين، واحد منهم يحكي سريع ويباوع بعيونك وصوته ثابت ما يتردد وكل جواب عنده جاهز، والثاني يشوفه يعني يأخذ لأسات يوقف يفكر يقول ربما مثلا أو يستخدم في الجمل معينة، الموضوع معقد، السالفة مو مثل ما أنت متخيلها، أنا ما عندي معلومات كافية حتى أجاوبك. لو طلبت منك تختار من الاثنين شخص تثق بكلامه، منو راح تختار برأيك؟ غالبا راح تميل للشخص الأول، الإنسان الواثق من نفسه أو الذي يبدو أنه واثق. وهنا تبدي المشكلة، لأن الثقة اللي نحس بها تجاه المتحدث حقيقة لا تعتبر دليل كافي على صحة ما يقوله. انت قاعد تسمع انت لسياسيين، اكو رئيس وزراء خاصة بالبدايات من يطلع يحكي يستولي عليك، تحس الدنيا مو كمرة وربيع، يعني تحسها بمبي، بس تاليها وصلنا إلى الإفلاس. أحيانا يكون الشخص الأكثر معرفة والأكثر قربا إلى الحقيقة هو الشخص الأكثر حذرا في كلامه، لأنه هو يعرف مسؤولية الكلمة، يعرف حجم الأشياء التي لا يعرفها ولا يقول ما لا يعرف. نركز زين على هاي الجملة. فليش ننجذب إحنا للشخص الذي يكون نبرته واثقة؟ وليش ممكن شخص ما عنده معرفة حقيقية بموضوع يقنع جمهورا كاملا بأنه خبير لمجرد أنهم يحبونه فيشوفونه هو عارف بما يقول؟ وهنا صار عندنا شيء اسمه الثقة المصطنعة. هاي الشيء له علاقة، يعني ماذا يقول العلماء عن هذه الظاهرة؟ خلينا ندرس هاي القضية فيما تبقى لنا من وقت البرنامج.

مبدئياً أصدقائي خلينا نتفق أن الدماغ يتعامل مع كمية هائلة من المعلومات وما عنده وقت يفحص كل ادعاء قدامه، ادعاء بشري من الصفر، لأن احنا ترى كلام الناس عبارة عن ادعاءات، تبقى هي القدرة على فرزنته أنه صح أو خطأ، هي هاي الفروقات بين الإنسان وعنده فراسة، عنده ذكاء اجتماعي ما عنده. لذلك الدماغ يستخدم إشارات مختصرة تساعده على اتخاذ القرار، واحدة من هاي الإشارات هي الثقة. الشخص اللي يتكلم بثبات يبدو لنا أو للدماغ أكثر معرفة، والشخص اللي يتردد يبدو للدماغ أقل كفاءة. وحقيقة العلاقة بين الثقة وبين الدقة علاقة معقدة، يعني الثقة بالكلام تجي من المعرفة، وتجي مرات من الشخصية، وتجي مرات من التدريب على الإلقاء، تجي من الخبرة الاجتماعية، أو تجي حتى عدم إدراك الشخص لحدود معرفته. أكو ناس يتكلم بمعرفة لأنه لا يعرف حدود معرفته، ملاحظين هذا الشيء؟ يظل يحكي براحته لأنه هو ما يدري أنه هو جاهل، فيبدو عليه أنه واثق من نفسه، بس هو غبي، زين يتكلم أي كلام، بس لأنه ما يعرف أنه الكلام اللي يقوله هو هذا مو صحيح فيقوله بثقة. وهنا نقع في خطأ معرفي مهم جدا، أنه إحنا نخلط بين جودة الإشارة quality يعني وبين quality المصدر. وخليني أستعير كلام لديفيد دانينغ، هذا واحد سنة 1999 هو وجاستن غروغر سووا دراسة شهيرة عن العلاقة بين كفاءة الإنسان وبين تقدير الإنسان لكفاءته. الفكرة الأساسية اللي أثاروها أن الأشخاص أصحاب الأداء الضعيف في بعض المجالات يواجهون صعوبة في تقييم مستوى أدائهم، لأن المهارات نفسها اللي يحتاجونها لتقييم الأخطاء ما عندهم. نفس المثل اللي ذكرته قبل شوي، يعني حتى تعرف أنه أنت غلطان تحتاج أحيانا إلى قدر معين من الذكاء، من المعرفة، من القدرة على التحليل اللي تمكنك أنه تكتشف أخطاء نفسك. ماكو ناس حتى ما يقدرون يكتشفون أخطاء نفسهم، وهنا يطلع يصير فتشي كلش غريب. قلة المعرفة تنتج ثقة عالية. بس خلينا نكون دقيقين جدا، أنه تأثير دانينغ أو غروغر هذا، حتى سموه تأثير دانينغ، هذا لا يعني أنه الجاهل دائما واثق من نفسه، وهذا لا يعني أيضا بالضرورة أنه العالم دائما متردد، بس هاي نسخة، يعني خلينا نقول نسخة مبسطة جدا من الفكرة.

0: الأبحاث اللاحقة ناقشت حجم التأثير وتفسير التأثير، وبينت أن المسألة أكثر معقدة من ما يطرح على الأنترنت. أحيانا يرسمون مثل المنحنيات عن المعرفة والعلاقة بين المعرفة والثقة والعلاقة بين الجهل والثقة. أنا أحكي عن الأفكار والفكرة الأهم بهذا الموضوع تبقى أنه قد لا يكون الإنسان جيدا في تقدير جودة معرفته، قد يكون الإنسان غير قادر على أن يقيم معرفته. الخبير الحقيقي يعرف أنه الواقع هذا واقع معقد. الطبيب مثلا يعرف أنه الأعراض نفسها اللي يحس بها المريض تجي عن أسباب متنوعة ومختلفة. المهندس مثلا يعرف أنه النظام اللي قدامه أو الماكينة اللي قدامه يأثر بها عشرات المتغيرات. العالم الاقتصادي كذلك يعرف أنه التنبؤ بالمستقبل مرتبط بافتراضات كثيرة ومعطيات متغيرة، لذلك تسمع منه أنه بحسب معطياتي، بحسب الأدلة اللي عندي أقول كذا، الأرجح عندي أن أقول كذا، أكو احتمال أنه أقول كذا، نحتاج إلى مزيد من التحاليل، نحتاج إلى مزيد من البيانات، نحتاج إلى مزيد من العمل على الأرض حتى نعرف. هاي بالنسبة للمهندس للطبيب دائما تشوفه ما يقدر يجزم، لأنه عارف، لأنه عالم، لأنه يعرف إنه الواقع والحقيقة أكو كثير من الأشياء اللي تلعب بيها وتأثر بيها وتأثر عليها. لكن الشخص اللي ما يعرف هذا الحجم من التعقيد ما يحتاج إلى هاي العبارات، ما يحتاج يقول أعتقد وأظن وأشك وأرى وأزعم، ما يحتاجها، هو جاهل بيها. عنده تفسير واحد، عنده سبب واحد، عنده حقيقة واحدة، عنده حل واحد لهذه المشكلة، وبالتالي تلقى أحكام نهائية، وبالتالي يتكلم بثقة. هذا النوع من البشر نوع مريح جدا للعقل، ما عنده رأي ورأي آخر وفكرة مضادة واحتمال مضاد، لا لا لا لا لا، عنده الرؤية واضحة جدا. أنت تختلف وياي بالرأي المذهبي فأنت كافر فأقتلك، أنت ما تنتمي إلى مجموعتي فأنت ضد الوطن ضد المعروف إيش فأكفرك أسقطك، أنت ما تتفق ويا ما تتبنى اللي أقوله فأنت عدوي. هيك ببساطة، واحد زاد واحد يساوي اثنين، وتشوفه واثق، وهاي الثقة تقود إلى نهايات خطيرة، ممكن حتى يقتل. واثق، والواثق من نفسه خطر جداً، وتشوف أنت كل الحركات المتطرفة من تقعد تحكي وياه تشوفه واثق تماما، وتقول له ندمان يقول لك ما ندمان، ولو يرجع بي الزمن أسويها مرة ومرتين وثلاثة. تشوفون زين ليش الناس تحب الواثق؟ ليش نحب الإجابات القطعية؟ فكر بالضد، دائما فكر بالضد، لأنه عدم اليقين مرهق، وعدم اليقين منظره مو حلو. منشوف شخص متردد تحسه ضعيف، تحسه ويك، يعطي تصور أنه هو مو قد المسؤولية. يعني تجي واحد يقول له يا بي ترى هذا الجسر اللي انت سويته، هذا الشارع اللي انت بلطته، هاي المحطة مات المي اللي انت رممتها، هاي راح تنجح. واحد يقول لك ايه تنجح بالتأكيد، تحس بالراحة. لكن اذا واحد قال لك والله عندنا اربع احتمالات او اربع سيناريوهات، والنتيجة تعتمد مثلا على حجم الاطلاقات المائية وعلى السوق وعلى التمويل وعلى سلوك المستهلك وعلى معوقات الامدادات مثلا مال الموانئ، سيقول لك هذا شنو السالفة، شو هذا سواها علينا سودة مصخمة. فتطلع انت واقل رضا، رغم انه انت كنت اكثر معلوماتيا، يعني زودك بمعلوماتية اكبر. وهنا تتدخل حقيقة نفسية عميقة، إنه إحنا ما ندور على الحقيقة، إحنا ندور على اللي يريحنا، ندور على الكلام اللي إحنا نريد نسمعه حتى لو كانت الحقائق في مكان آخر. خلينا نذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن الثقة الزائفة وخدائع الثقة، ونرجع في مجاز. حياكم الله.
1: الثقة بالنفس من أكثر القوى التي يحتاجها الإنسان في حياته المهنية، فهي تمنحه القدرة على المبادرة وتحمل المسؤولية والدخول في التجارب التي تتطلب شجاعة القرار. الموظف الذي يثق بقدرته على التعلم يستطيع أن يخوض مهمة جديدة ويتعامل مع الخطأ باعتباره جزءاً من الخبرة، ويستمر في تطوير مهاراته تحت ضغط العمل. بهذا المعنى تصبح الثقة طاقة نفسية تدفع الأداء إلى الأمام، لكن الثقة تحمل معها مشكلة دقيقة حين تنفصل عن التقييم الواقعي للقدرات. قد يعتاد الإنسان على صورة معينة عن نفسه، ثم يبدأ في حماية هذه الصورة من النقد، ومع مرور الوقت تتحول الثقة إلى آلية دفاع نفسي تمنع الاعتراف بالفجوات المهنية. هنا يمكن أن تستمر الأخطاء وتتكرر القرارات الضعيفة، ويصبح تفسير النتائج جزءاً من المشكلة نفسها. في علم النفس التنظيمي توجد أهمية كبيرة لمفهوم المعايرة، أي مقدار تطابق تقدير الإنسان لأدائه مع مستوى أدائه الفعلي. الشخص الواثق مهنياً يحتاج إلى مؤشرات خارجية تساعده على معايرة صورته الذاتية، نتائج العمل، تقييم الزملاء، رضا المستفيدين، معدلات الخطأ، الالتزام بالمعايير، والقدرة على إنجاز المهمة وفق شروط واضحة. هذه المؤشرات تمنح الثقة أساساً قابلاً للفحص. المشكلة تظهر أيضاً داخل المؤسسات عندما تصبح الثقة قيمة اجتماعية أعلى من الكفاءة. قد يحصل الموظف الذي يتحدث بحزم ويعرض أفكاره بثبات على انطباع أقوى من زميل أكثر كفاءة وأقل استعراضاً لقدراته، وهنا يدخل عامل هالة الثقة في الحكم المهني، إذ يمكن لطريقة العرض أن تؤثر في تقدير جودة المحتوى. الثقة الصحية تحتاج إلى علاقة دائمة مع التعلم. صاحبها يستطيع أن يقول: أعرف هذا وأحتاج إلى تعلم ذاك، وأخطأت هنا وأستطيع تحسينه. هذه القدرة على مراجعة الذات تحمي الثقة من التحول إلى قناع مهني. في النهاية، قيمة الثقة تظهر حين تساعد الإنسان على مواجهة الواقع والعمل عليه، أما حين تصبح وسيلة لحماية صورة متخيلة عن الكفاءة فإنها قد تؤخر اكتشاف الخلل وتمنح الأداء الضعيف وقتاً أطول كي يستمر.
0: جزء من ظاهرة الثقة الزائدة أو الثقة الزائفة مسألة المؤثرين اللي طاش على السوشيال ميديا. شخص عنده ملايين المتابعين تلقاه يحكي عن الاقتصاد، ويوم ينزل عن الطب، ويوم يحكي بالعلاقات، ويوم يعطي نصائح بالتربية، ويوم يقدم تحليل سياسي، لو يعلق على فالظاهرة علمية فيزيائية، كلها يقدمها بنبرة واحدة. ما تلقاه مثلا يقول انه هذا الموضوع انا ما اعرف به، او هذا الموضوع انا ما افتهم به، اترك له الاختصاص. بالمقابل الخبير الحقيقي غالبا يضع حدود لنفسه، حدود لمعرفته. طبيب يحكي باختصاصه، المهندس يحكي في مجاله، الباحث يحدد حتى نطاق دراسته، يقول لك أنا بهذا البحث راح أدرس العراق بالزمن العثماني في كذا التجارة مثلا. المؤرخ مثلا تلقاه وهو الخبير في مجاله يميز بين الوثيقة وبين التفسير التاريخي. أما الثقة الزائدة للذي لا يعرف تحول إلى سلطة زائفة، وهي تقوم دائما على شيء مختلف عن التصورات اللي حكيناها، تقوم على استخدام الثقة الشخصية لتعويض الاختصاص. شخص يشوفه يدخل بمجلس يحكي عن موضوع صحي، يقول لك والله أنا أعرف أنه عن تجربة شخصية أنه هذا الدواء هيك يسوي، وهذا الأكلة هيك تسوي، وهاي العادة هيك تسوي، وتلقاه يعطي وصفات لعشرات الناس، تدخل إلى نقاش اقتصادي يقدم لك توقعات، وهاي طبعا ظاهرة عراقية الآن. يحكي بالسياسة، يحكون بالسياسة تلقاه عنده تفسير وتحليل شامل لكل الظواهر الإقليمية، ويعرف بخفايا الدوائر المغلقة للدول المتصارعة. المشكلة هو مو بس أنه يتكلم، لا، المشكلة لما يتحول هذا الحضور إلى بديل عن المعرفة. بينما الإنسان العارف شوفه دائما صوته ناصي، ويتكلم بهدوء مع عبارات تشكيك، مع عبارات تقليل، مع عبارات تواضع، فتعتقد أنه هو مو واثق من الأشياء اللي يقولها. طيب كيف نحمي نفسنا من هذا الشخص، او على الاقل من ان نقع ضحيه ونكون احنا من الناس اللي عندنا ثقه بانفسنا لكنها ثقه زائفه؟ احنا ما مطلوب من يمنا انه نشكك بالاشخاص اللي عندهم ثقه بانفسهم مثل ما قلنا، وما نعتبر التردد هذا دليل على انه هذا شخص عالم بس هو متردد. فاي متردد هو عالم؟ ماكو شيء. حتى نميز لازم نسأل أنه شنو الشيء اللي خلاني أعتقد أنه هذا الشخص اللي مقابلي صادق ويعرف بالمعلومة التي يقولها. لا تحكي لي عن الثقة، لا، شنو مصدر معلوماته؟ هل عنده اختصاص حقيقي بالشيء اللي جاي يحكي له؟ هل يقدم أدلة؟ هل هو قادر على التفريق بين الحقائق وبين الآراء؟ وهذا الشخص قادر على أنه أو يعترف أنه عنده حدود؟ لو يقول لك والله أنا أفتهم كل شيء، أو يوحي لك أنه أنا أفتهم كل شيء، هل يمر عليه أصلا أنه يذكر احتمالية الخطأ؟ كناس تتكلم وكأنها ماسك الحق بيديها. شوف هسه التغريدات مثل المسؤولين، الوزراء، بعض السياسيين، تحس الرجل يتكلم وكأنه بيد الحق، هو وين ما يروح يروح ويا الحق.

0: ولا بأس أنه كان يتكلم الإنسان بثقة، لكن الثقة هاي لازم تكون مقرونة مع الأدلة، مقرونة مع الاتساق بين سلوك المتكلم وبين ما يتكلم معه. مو يتكلم بشيء هو مطبق هذا الشيء. يجي أحد السياسيين العراقيين يتكلم على ضرورة التقشف والزهد والمواجهة الأيام الصعبة وكذا، وتلقى هو بيته فارح وسياراته وحماياته وموكب ماته. بعد يعني شي صدقون من يمك؟ يعني وين حالة التطابق بين كلامك الذي تبدو فيه واثقا مما تؤمن به وبين ما تقوم به على أرض الواقع؟ حقيقتك كنت ناقص كبير. إذن أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان، نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. أرجو في النهاية أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللهب مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي،
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو،
7: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
8: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
9: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
10: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
11: تايم سكوير اف ام، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
12: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
13: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.

الخير والعافية والصحة والسلام، رجعنا نطلع عليكم من داخل أروقة مول البصرة تايمز سكوير وبحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس. على مدار هذه الساعة سأكون معكم في الإعداد والتقديم، أنا أنفال الربيعي وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق.

اليوم رح نتحدث عن الإنجاب اللي هو قرار يخص الزوج والزوجة بالدرجة الأولى، بس بمجتمعنا للأسف مرات هذا القرار ما يبقى بين الزوج والزوجة وحدهم. من أول أيام الزواج رح تبدي الأسئلة، شو كنت تجيبون الطفل؟ وبعدها شو كنت تجيبون الثاني؟ وبعدها شو كنت يجي الولد؟ والبنية شو كنت تجي؟ وإذا تأخروا شوي تبدي النصائح والتعليقات والمقارنات، وكل شخص عنده رأيه وكأنه هو اللي راح يتحمل مسؤولية الطفل. فريد نسمع، هل فعلا كلام الناس وضغط المجتمع ممكن يأثر على قرار الزوجين بالإنجاب؟ وبالمقابل هل المجتمع لازم يتفهم أنه الإنجاب هي مسؤولية كبيرة وقرار شخصي مو من حق أي شخص يتدخل به؟ اليوم نريد نسمع آراءكم، هل كلام الناس ممكن يأثر على قرار الزوجين بالإنجاب؟ وإلى أي حد لازم نترك هذا القرار للزوج والزوجة؟ تعالوا نسمع.

0: لي بعدك.
1: خلينا نسمع أول رأي بحلقة اليوم، نتعرف بالأخ مرحبا.
2: نيسان أبو تيم.
1: أهلا وسهلا بك أبو تيم. أبو تيم كم طفل عندك؟
2: عندي 2.
1: الله يحفظهم.
2: وتيم
1: الله يحفظهم إلك يا رب. احنا اليوم
2: انا بالزواج طبعا وتاخرت بالانجاب، يعني ونصيب بانه صار الانجاب متاخر.
1: نعم.
2: اكثر من 6 سنوات وجتني.
1: نعم.
2: انا تاخرت اصلا وبعدين صار تاخير رباني.
1: نعم.
2: جتني دانيا وراها اجت هيم.
1: الله يحفظهم لك يا رب ويخليهم. احنا اليوم موضوعنا يخص ال فعلا اي فعلا هو احنا اليوم راح نسولف على موضوع الانجاب. بالعاده احنا نعرف موضوع الانجاب هو قرار يخص الطرفين الزوج والزوجة، وانت ذكرت انه اول بداية صار تأخير وبعدين هو صار تأخير رباني. فاحنا اليوم نريد نسولف في بعض الاحيان هذا القرار اللي يخص الزوج والزوجة بالانجاب وحتى بعدد الاطفال. يعني احنا اليوم مقررين انه نكتفي بولد وبنية وطفلين مثلا، وبعدين لا، تصير تدخلات من المجتمع والاهل والاقارب والاصدقاء بشكل فظيع. فنريد نسمع من وجهة نظرك، كلام الناس فعلا يؤثر على قرار الزوجين بالإنجاب وعدد الأطفال؟
2: كلام الناس أدق كلام الأقارب. الأقارب كلام الناس البعيدين بعيد، كلام الأقارب مؤثر، وضع الأقارب أيضا مؤثر. العفو، لأنه إذا أكو بالعائلة مثلا، أنا أتكلم عن الزوجة، إذا أكو قرين للبنية بالعائلة، بتخالة بتعمة قاربها بالعمر ومتزوجة قبلها أو قريب للوقت اللي هي الزوجت به وأنجبت وهي تأخرت مثلا، يصير كلام قريب وبعيد ومباشر وغير
1: حتى
2: مباشر.
1: حتى مقارنات،
2: تصير مقارنات. ليش؟ إيش عجب؟ قراركم مو قراركم؟ فحصتوا ما فحصتوا؟ حتى لو الموضوع احنا متكلمين به سابقا من باب أنه أنا وزوجتي مثلا نريد نتأخر أو نريد نشوف مثل ما نقول أمورنا مستقبلنا. أنا عايش برا 20 سنة وتزوجت بشكل مصادف بجاكرتا إندونيسيا، تعرفت على رجل عراقي وطلع هو ويا عائلة، طبعا هو من معارف أخوي، وصارت القسمة وتبين أنهم من البصرة بعدين، وأنا بإندونيسيا آلاف الكيلومترات، وصارت القسمة وتزوجت هناك. ولكن زواجي البعيد يبتعد عن البصرة آلاف الكيلومترات أيضا صار إلى تأثير العائلة العراقية.
1: تدخلات
2: مو تدخل.
1: نعم.
2: ما نقول تدخل، نقول الكلام المباشر والكلام الضمني. كلام الضمني بيان إيش عجب أنتوا بعدكم، أو إيش عجب مباشر، ليش ما جبتوا، ليش كذا. تدخل يكون عائلي من طرف مثلا العمات الخالات أي إن كان.
1: خلينا أوقف عند هاي النقطة، العمات والخالات والأشخاص القريبين هم الأكثر تدخلاً بهذا الموضوع.
2: نعم.
1: بشكل عام والمعروف عليه أنه أهل الزوج هم اللي يكونون تدخلهم بشكل مباشر وتفصيلي بهذا الموضوع. أنت شنو رأيك؟
2: أنا بالنسبة لي، بالنسبة لي
1: موضوع شخصي،
2: كشخصي يعني أحب أتكلم عن تجربتي. أنا محدود العائلة، يعني عندي إخوان كلهم مسافرين، اللي بأمريكا اللي بكندا اللي بالسعودية. فالتدخل هذا، وثاني شيء أنا رجل مو صغير، يعني أنا حتى من الزواجت متقدم بالعمر، الآن عندي عمري 50 سنة. لما نزوجت تزوجت بال2013 شهر 2، فهذا التقدم بالعمر ما ينطي مجال لأي أحد أن يتدخل، لأن أنا رجل متقدم بالعمر خارج البلد، وأعرف بأنه ما أسمح لأحد يتدخل، لأن نعرف تدخل الأشخاص أو حتى أن ينطوا الرأي مرات يسوي مايندسيت، يعني بالعقل الباطن ينطي نوع من التأثير.
1: نعم.
2: فما أتقبل أحد يحكي مثلا بهذا الموضوع، هم يعرفون عندي رأي حاد بأن أحد يتدخل بخصوصياتني، يعني أنا ما أحب أتدخل بخصوصيات أي أحد، فما صار. بس من جانب زوجتي أسمع مثلا يسألوها مثلا، وهذا شيء طبيعي، يعني شيء طبيعي، لأن هي البنية صغيرة، البنية صغيرة يعني أصغر من عندي بكثير، أصغر من عندي 19 سنة. فالموضوع شأن نسوي 100%، لأنه هم اللي يسألون على الأطفال وكذا. والمجتمع العراقي من تتزوج المرأة يصير شغلها الشاغل
1: لازم
2: تكون أم، تكون عندها بيت، تكون عندها خصوصيتها، وتجرب موضوع الأمومة. ف فهذا الموضوع بحد ذاته يعني أنا ما أرد أظلم الأهل والعماء والعمات والخالات بأنه هذا التدخل سيء، لا هو طابع المجتمع.
1: هو أنت تنظلم من باب طابع المجتمع ولا الأهل بشكل عام، أهل الزوجة ولا الزوج دائما من يتدخلون بهاي التفاصيل من باب الخوف والحرص؟ يعني أنت شو تقول
2: العوائل
1: من باب المحبة والخوف ولا أحيانا يتحول إلى ضغط؟
2: لها آراء، أكو زوايا بالأمور، لها زوايا. زاوية من الزوايا بأنه استقرار العائلة أركان، واحدة من الأركان استقرار الزوج المادي، واحدة من الأركان التوافق بين الزوج والزوجة، واحدة من الأركان الأهم من النقطتين اللي ذكرتهن هي بأنه ينوجدون الأطفال، صار استقرار مادي، صار توافق، وصار أطفال، أركان العائلة الثلاثة الرئيسية، هذا الأهم. فحتى تكمل العائلة بالعقل العراقي والعرف العراقي والطبيعة العراقية أن تكون هاي الأركان الثلاثة موجودة، إذا نقص واحد منهم اختلت الأمور.
1: وهنا ممكن راح تبلش التدخلات والمجتمع ممكن يأثر على أي قرار يخص الزوجين. شكرا لك أبو تيم. شكرا لوقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا حبيبي.
0: شلون الصحة؟
1: اهلا وسهلا بيك.
0: ام منو؟
1: ام انفال.
0: اهلا وسهلا بيك ام انفال. ام انفال احنا اليوم نريد نسولف على موضوعة وقرار شخصي يخص الزوج والزوجة اللي هو قرار الانجاب وممكن حتى عدد الاطفال. في بعض الاحيان هذا المتعارف عليه انه يخص الزوج والزوجة هذا القرار. بس للاسف المجتمع والاهل والاقارب والاصدقاء والمحيطين بينا في بعض الاحيان يتدخلون بهاي الامور الشخصية. زين بهاي القرارات فريد نسمع رأيك ممكن المجتمع يأثر على هذا القرار؟
1: لا ما يأثر هذا الشيء على القرار، يرجع للزوج والزوجة.
0: نعم.
1: ماكو أي حق لأي واحد يتدخل بحياة الثاني. صحيح إحنا الجزء الأكبر من نستمع لهم الأب والأخ الأم نستمع، بس يبقى القرار الأخير إنه إحنا نتحكم بالقرارات ترجع إنه يعني، والأول والأخير هو القرار يرجع للزوج والزوجة.
0: نعم. تعرضتي لبعض من الضغوطات انه ليش تأخرتي مثلا او ليش هسه ولدتي او مثلا اجتج انفال خلت تجي لها اخت او الولد خلي
1: اكيد هذا مجتمعنا احنا العربي اكيد هذا الاخت تريد لها اخت والاخو يريد لها اخو ومن هالقبيل، بس تبقى على الحالة المادية الحالة الاجتماعية العادات احنا تبقى احنا شنو نريد، نريد كثرة أولاد أو قليل. وإحنا بهسه بهاي وقتنا إحنا كثرة الأولاد كلش غلط، خاصة هسه
0: العدد المناسب إيش قد؟
1: كلش من وجهة نظري أنا اثنين. شنو يجي من الله؟ الحمد لله اثنين بنات اثنين ولد ولد وبنين الحمد لله، بس اثنين نقدر نعيشهم مستوى إحنا لريده، نقدر نصرف عليهم، نقدر ندخلهم أحسن مدارس، نقدر نصرف عليهم، نقدر إحنا هم نشوف نفسنا مو بس لأولادنا. فهذا رأيي أنا بعد ما أعرف.
0: بس أنت بهذا اليوم قلتي الاثنين، لو أرجع بيك نقول قبل مثلا فد 10 سنوات إيش قد؟
1: قبل يختلف. قبل إحنا حياتنا مو هيكي، متطلباتنا مو هيكي. هسا الطفل عمره تقريبا 6 سنوات أو 5 سنوات يريد له تليفون، يريد له آيباد، يريد له يدخل جيم، يريد يدخل ألعاب، يريد يطلع. كانت هاي حياتنا إحنا قبل ما هيكي. فإحنا نقدر إحنا نشوف إحنا أمهاتنا أجدادنا، نشوف أعداد هواي من 4 وفوق عندها 4 يقولون هاي وين لا شوية قليل. فقلت لك كانت المتطلبات الحياة بسيطة، هسه يعني هواي صارت اختلاف.
0: زين برأيك أم أنفال ممكن عدد الأطفال هسه حسب وجهة نظرك قلتي طفلين وش ما يكون ولد ولا بنية، ممكن أعتبره هو المقياس الأساسي لنجاح العلاقة الزوجية؟
1: لا هذا ما يحدد النجاح العلاقة. لا لا ما لها علاقة بال، أنا قلت لك هاي من ناحية إنه أقدر أنا أأمن مستقبلهم. عدد الأطفال إذا كان قليل أقدر أأمن مستقبلهم، بس من ناحية الزوج والزوجة والعلاقة الزوجية لا ما لها علاقة بالتعدد الأطفال ما لها علاقة.
0: منو من وجهة نظرك إلى الحق ممكن تنطي المساحة إنه يتدخل بقرار الإنجاب وعدد الأطفال؟ منو؟
1: أي واحد ما لك دخل، ماكو أي ولا واحد، ترجع للزوج والزوجة. هذا شيء
0: أمك أختك إحنا جوز نتحسس من الجانب الثاني. بس لا
1: لا أبد، هي للزوج والزوجة هم اللي يحددون الأطفال، مستحيل أحد يدخل، ما أحد راح يتعبيهم، ما أحد راح يصرف عليهم، كله إحنا راح نتحمل هذا الشيء، ليش نأخذ رأي الآخرين؟
0: زين الإنجاب أحياناً يكون لإرضاء الأهل أكثر من كونه أنه رغبة حقيقية بالإنجاب يوصل هاي المرحلة؟
1: صحيح صحيح، مرات يعني أكو مرات تصير الشخصية مرات ما نقول ضعيفة وإنما يستجربون للأهل أو يعني يأخذون رأيهم هاي. فالأم تريد لها ولد لابنها، هاي من حقها طبعاً تشوف هاي، بس إذا الله قاسم أنه ينطل للمرة بس بنات شو تسوي؟ تبقى تحبل ما تسوي 10-20 على مود الولد؟ لا شنو يجي بالبداية خلاص ها هي
0: المجتمع بدأ يتقبل خاصة الزوج. يعني ممكن قبل إحنا لو نرجع لعاداتنا وتقاليدنا دائما التفاخر بالولد زين، بس بالوقت الحالي هاي بدأت تتلاشى عندنا،
1: هي مظهريا تتلاشى بس داخليا بقت والله، لأن
0: ناحية الرجل ولا أهل الزوج
1: إحنا مجتمعنا العربي ذكوري، المرأة اللي ما عندها ولد يعني علامة عكس عليها هاي باعتبارها ما مخلفة. وتبقى قلت لك يعني احنا ما نستجيب للعادات القديمة، انا ابوي يحكي امي تحكي ابوي يحكي امي يحكي، هم ما راح يعيشون ويانا يعني ما راح يتحملون المسؤولية. تبقى القرار قلت لك احنا نستمع للاكبر من عندنا، نستمع لهم ونشاورهم، بس يبقى القرار انه.
0: سؤال اخير ام انفال حضرتك كثرة الانجاب سند ومسؤولية؟ يعني احنا مرات احنا شو نقول؟ نقول هو كثرة الانجاب احنا منجيب 3 و4 و6 نعتبرهم سند،
1: زين.
0: لو انت من وجهه نظرك تعتبرينه انه هي مسؤوليه مضاعفه على الزوج والزوجه؟
1: لا مو مضاعفه، ولا مو كل يعني ولا السند ولا كل بنيه سند، وهذا مو مقياس.
0: عددهم وكثرتهم
1: مو مقياس، جزء اكو ولد واحد هو يصير سند لهله كلهم، عندك 10 اولاد يعني مو ما بيهم خير نقول. والله ويجوز بنيه هي تتحمل مسؤوليه العائله كلها، وعندها اخوان هم ما يتحملون، مو مقياس.
0: حبيبه قلبي شكرا لك لوقتك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: أبو منو؟
1: أبو نورس.
0: أهلاً وسهلاً بك أبو نورس. أبو نورس، إحنا اليوم نريد نسولف على قرار الإنجاب وعدد الأطفال. هذا قرار يخص الزوج والزوجة، فنريد نسمع من وجهة نظرك، هل من حق المجتمع، الأهل، الأقارب، البيئة المحيطة بيك إنه تتدخل بهذا القرار، أو ممكن تأثر على قرار اللي يخص الزوج والزوجة بالإنجاب والأطفال؟
1: إحنا احتياجي بلد شرقي، حتى الجوارين دخلوا، مو بس والعائلة والعائلة والأقارب، حتى الجوارين دخلوا، ليش ما جابت لحد الآن؟ شنو تأخرت مالش؟ ما هذا مجتمعنا يأثر على الزوجة وعلى الزوج احتياجي، حتى لو حددون يا بري طفلين أو طفل واحد، أمة تدخل، قرايبه منا شنو السالفه؟ انت امورك عدله، شنو السالفه؟ يعني هو يدخل مجتمعنا بعد فضولي بكل شيء.
0: ابو نورس، انت قلت ممكن حتى الجار ممكن يتدخل بهذا القرار وياثر عليه، اذا الناس يعني وقفت بعد ما تسال، ما تدخل بهاي التفاصيل، ما تحاول انه تتدخل بقرارات الاخرين، حسب وجهه نظرك ممكن راح تتغير قرارات الانجاب عند بعض العوائل؟
1: شو هواي اي والله، لان احنا هسه مستقبل، وين اكو مستقبل الاطفال؟ شتي تخلينا مدرسة خاصة، مو خليتي مدرسة خاصة جاي تابعين انه بروح ملابس ومادي، هاي الموظف وين يقدر عليها؟ مدرسة حكومية هم اخص من عندي، نفس الشيء، يعني واحد يقلل، واحد اثنين كافي.
0: اذا انت متفق ويا ام نورس انه واحد اثنين كافي، بس صارت تدخلات، يعني الاهل ايش قالوا؟ قالوا انطوا النصيحة، يقول لك جيب الولد خلي يربى ويا اخوه، والبنية خلي تجي لها الاخت، هاي تتخذ بهاي، ممكن هذا ضغط
1: مو كيفك، هاي الام والابي يدخلون، ثاني شيء المره ما اعتثق اليوم بالرجال، بس يشوف له فرصه على الاقل قاعده باثنين بثلاثه باربعه، خليه يركض ماكو شيء والله، فايش يسوي لي؟ يقول لك خلنا خلف لي ثلاثه اربعه خمسه، انا مو قاعده يمي.
0: هذا الحكي حسب حكي اهاليتنا واجدادنا القدماء، تردين تربطين الرجال خلفي له،
1: ما تغير نفس الشيء، ما تغيرت،
0: ما بدت تتلاشى هاي الموروثات وبعض الافكار.
1: هي سنه جات تجدد، بالعكس هسه تحافظي على رجلك، انت لازم تخلفي له وتجددين بروحك وما ادري شنو، صين 24 ساعه كنا على اخر حبايه، لان اكو منافس.
0: بس اريد افتهم هسه هاي الفكره، نعتبرها فكرة بدينا نتوارثها، وانت حسب كلامك انه ما جاي تتلاشى من المجتمع وبالوقت الحالي، هذا يرجع السبب وين؟ السبب هو بالرجل انه ما اقدر انا اثق به، ولا السبب بالزوجة اللي هي ما تقدر تثق، ولا المجتمع؟
1: انت عربي مجتمعك هذا، والله عندنا تعدد الزوجات وتعدد العلاقات وتعدد هواية، وعندنا شغلات، وعندنا المسيار وعندنا المتعة وعندنا هواية شغلات، شغلات مجتمعنا مو اسلامي.
0: ابو نورس، منو الى حق انه يتدخل بقرارات الانجاب وعدد الاطفال من وجهه نظرك؟ تنطي المساحه انه يتدخل؟
1: ما مساحه، بس الزوج والزوجه، بس كل واحد ما له حق.
0: وانت تسمع من احد ينطي النصائح ويعلق وينتقد؟
1: لازم تسمع، انت ما تقاطع العالم، قل له صار، يعني شد لك رام وظل تسمع.
0: برايك منو يتحمل نتيجه قرار الانجاب اكثر، الزوجين ولا المجتمع والبيئه المحيطه؟
1: المجتمع شعلي.

0: خلي قال خلف خلف وانت تبتدي بهم دراستهم حياتهم مجتمعهم هم يتحمل هو المسؤولية الرجال وهو المرأة.
1: عدد الأطفال المناسب من وجهة نظرك ايش قد؟
0: والله أقصى حد ثلاثة أقصى حد بعد ما يقدر يخلف.
1: إذا جنك ثلاث بنات وقالوا لك نريد الولد
0: مو بكيفك هاي تدخل. إذا بناتك ما تقدر زوجتك ما تقدر بس إذا من برا العائلة تقدر بس هذول ما تقدر تعالتهم أو ما تحقق لهم طلب هذول يعني أقرب الناس لك.
1: ايش قد عندك أطفال؟
0: عندي ثلاثة.
1: الله يحفظهم يعني تحس نفسك موازن؟
0: الحمد لله ربك مو احنا ربك هو الحمد لله. وش
1: كم ولد وكم بنت؟
0: بنات اثنين وولد واحد.
1: الولد مدلل
0: يعني بس مو اكثر من البنات. البنات اخذن مجال هواي بالدلال هواي. وثاني شيء البنيه دائما تكون عزيزه
1: البنيه هي عزيزه ابوها
0: تعزيز ابوها وامها وهي الكل بالبيت البنيه هي. يعني هي بالبيت المجتمع معتمد على المراه فهي بالبيت هي تكون هي من البيت.
1: ليش الناس تعتبر في بعض الأحيان سنتقلت العدد المناسب هو ثلاثة؟ ليش بعض الأحيان الناس تعتبر أنه عدد الأطفال هو مقياس لنجاح العلاقة الزوجية؟
0: لا بالعكس يعني إذا ما خلفت بعد ما تحب أنت شنو هو نساء ما عدن الحمد لله يعني الله ما رازق خلف أطفال شنو زوجة يكرهها بالعكس يحبها أكثر وين عرف أصدقاء ما عدن.
1: أبو نورس المقارنة بين العوائل أنه فلان عنده ثلاثة أخوك عنده خمسة أنت عندك اثنين مثلا هاي المقارنة ممكن في بعض الأحيان تأثر على قرار الزوج؟
0: هاي شوفه تعتمد على المرأة أكو مرأة غار حتى بالخلفة هذه شخلفات أكثر أنا لازم أخلف
1: يعني مو الرجل ما عندكم أنتو هيك؟
0: لا ما عندنا رجال بدأ يقلل الرجال مبتدي بأي شيء بس المرأة فلانة خلفت ثلاثة أربعة خمسة حتى فلانة صار زوج ابنها دكتور لازم أنا أروح سير ابني دكتور.
1: شوف هسه بالوقت الحالي هسه بالوقت الحالي ولا هاي الأمور من قبل موجود؟
0: لا من قبل إحنا ورثناها مو كيفنا إحنا ورثناها بنت فلان صارت مذيعة شبيك شتم شرادي لهي.
1: بس أنت قلت إنه الرجل ممكن عنده استعداد يقلل وده يقلل بحكم أنه هو مسؤوليته على معيشة هاي العائلة. الوضع المادي لازم يكون هو العامل الأساسي والأول بقى.

0: أحبتي الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل على الموجة 102.5 FM. خلينا نتعرف بالأخوة. مرحبا.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: أبو حيدر.
0: أبو حيدر، أهلا وسهلا. مرحبا.
2: مرحبا عيني، حياك الله.
0: أبو منو؟
2: أبو حسن.
0: أبو حسن، أبو حيدر وأبو حسن، أهلا وسهلا بكم. رح نبلش وياك أبو حيدر. من أهم القرارات اللي تكون مشتركة بين الزوجين، طبعا إذا كانت العائلة متفاهمة، الزوج والزوجة إذا كانوا متفاهمين فتكون قرارات دائما أو على الأغلب مشتركة، بس أحد القرارات المهمة هو قرار تكوين الأسرة، يعني الإنجاب، منع الإنجاب، الحمل، تفاصيل الحمل، تأخيره، تأجيله، وهاي التفاصيل. من وجهة نظرك كرجل، من الأحق باتخاذ مثل هيك قرار؟
1: يعني هي هذه القرارات بالنسبة لازم مشتركة، تكون مدروسة بين الزوج والزوجة. ماكو أحقية لا للزوج ولا للزوجة باتخاذ هيك قرار إذا ما يكون موضوع

0: موجود يعني تقريبا بنسبة شقد؟
1: والله موجودة بنسبة كبيرة يعني ما نقدر نهمشها. يعني صحيح المجتمع تغير، نظرة الناس تغيرت، الأفكار تغيرت، الجيل هذا الجديد نظرته تغيرت مو مثل الجيل القديم، بس لا زالت هاي الأفكار موجودة عند هواي عوائل، عند هواي عوائل شرقية يعني بنسبة كبيرة. ما
0: زين أبو حيدر، من وجهة نظرك الامتناع عن الإنجاب ومنع الحمل يتعارض مع مقتضيات عقد الزواج؟
1: ما أعتقد يتعارض. ليش يعني شنو المشكلة؟ إذا وصلوا القرار أنه ينجبون بعد، أو وصلوا القرار أنه بعد كافي خلفه، كافي إنجاب، ما له علاقة.
0: إيش قد عدد الأطفال لتكوين أسرة متكاملة؟ وبحكم هسه إحنا وقتنا كثرة الاحتياجات وطلبات وهواي تفاصيل دخلت بصرفيات.
1: أربع عدد مثالي.
0: في بعض الأحيان تجي أربع ولد، تفكر بعسى ولعل الخامس تجبنية؟
1: يعني ميول بعض النساء أو ميول بعض الرجال أنه تكون عنده بنية الدفعة أن يخلف بعد، بس هي يعني الوقت الحالي مو وقت كثرة بالإنجاب. الوقت الحالي يعني احنا بعصر يعني جاي يشوفون التطور سريع كلش والظروف متذبذبة. يعني
0: كم طفل عندك ابو حيدر؟
1: انا عندي ثلاثة.
0: طول حددت اربع يعني انت ناوي على الرابع؟
1: لا ما ناوي على الرابع والله.
0: اكتفي، الله يخليهم لك.
1: بعد الغلطة.
0: الله يخليهم لك. احبتي الكرام، خلينا نطلع فاصل قصير ونسمع رأي بعد الفاصل، اكيد رأي ابو حسن حول هذا الموضوع.

0: ورجعنا لكم من جديد. قبل الفاصل سمعنا رأي أبو حيدر حول هذا الموضوع. أبو حسن، أريد أسمع رأيك. برأي حضرتك، هل يجوز لأحد الزوجين الاستقلال بقرار تأجيل أو منع الحمل دون موافقة الطرف الآخر؟ شو تقول؟
1: والله لازم أكو أسباب، يعني إذا أحد الزوجين يرفض هذا الشيء لازم أكو فد سبب مقنع. يعني بدون سبب، مثل واحد يتزوج سنتين أو ثلاثة أو أربعة، يعني هو ما يريد الخلفة أو زوجته، لازم أكو سبب، فلازم شيء مقنع، مو تبطر والله خاف أخرب جسمي، خاف مشي، هاي ما ترى.
0: يعني ما تشوف خاصة بالوقت الحالي عمليات التجميل والتنحيف والرشاقة يعني الحفاظ على الجسم واللياقة عند النساء ما جاي يتحفز إنه أكتفي بعدد اثنين من الأطفال؟
1: أي صحيح، هسه مجتمعنا العمليات التجميل والنحت وهاي السوالف ما أخرب جسمي وكذا، هاي موجودة. بس يعني إذا كان الرجل يريد أطفال والله وزوجته أنا والله أسوي تجميل أو مسوي تجميل ما أقرب جسمي، أنا أشوفه مو سبب مقنع. هذا المن من الزوجة تيلمن غير كونين أسرة، زين يجوز زوجي يريد أطفال، يعني تي والله خاف على جسمي، أنا نصح أقول له زوج ثاني.
0: زين أنت تريد أطفال، تحب الأطفال؟
1: أنا عندي 4 أطفال وعندي 3 ماتوا.
0: هسه الأربعة موجودين الحمد لله والشكر، يا رب يتربون بعزك ودلالك إن شاء الله. زين ناوي بعد الأربعة؟
1: لا لا بعد ما ناوي، لأن شوية هذا الحمل شوية يعني تعبت أذت، وأطفالي مدارس ابتدائية ومتوسطة وما جيت لحق دراسة وبيت شغل بيت وكذا وصار طفل، فهم خطية يعني فهموا فوق فوق، بس ما ناوي بعد.
0: يعني حلو من يكون أكو تفاهم بهذا الموضوع.
1: ضروري التفاهم، وأنا قلت القرار الرئيسي للمرأة بالحمل والإنجاب، لأن هي اللي راح تتحمل كل شيء، بس مو تبطر.
0: وإحنا مجتمع ذكوري، فدائما الرجال خاصة اللي عنده الذبة العشائرية ويحب العائلة مالته تكون ضخمة زين بعدد أفرادها وأحفادها وأبنائها، فممكن يفكر بكثرة الإنجاب ويعتبر إنه
2: الحالي. بالوقت الحالي بدأت تقل، يعني بنسبة كبيرة، كلها كبيرة. الجيل هسه اللي كبر بدأ ينفتح على فد أشياء معينة، أنه يفكر بالمعيشة، معيشة الأطفال. أنا من أكثر أطفالي، أنا أكيد الأطفال راح أحتاج لهم، يعني يحتاجون مدارس، يحتاجون لوازم، يحتاجون ملابس، يحتاجون، أقدر أوفر لهم هذا كله؟ أنا خوهم أخلفوا على قولتهم أخلفوا ذب الشارع، أكيد لازم. أنا من أخلف طفل لازم أفكر شلون أوصله، شلون أخليه

0: ريت خلطة. وبعدين أجلناها وراها 3 سنوات هيك وصار الثاني.
1: دينا برأيك بعد الزواج بشقد ممكن تكون هي يعني تكوين الأسرة هو الوقت المناسب إله بعد الزواج بشقد؟
0: حسب العمر، حسب عمر الزوج والزوجة. إذا كانوا صغار فشكوا بيها يجرون الخلفة 3 سنوات 4 يتونسون يسافرون يطلعون. أما ذا كبار بالعمر لا، هذا ما يلحق على روحه. يعني شوفين إنسان الحين تبي يضمن الحفاظات ترهم.
1: حسب الله يخليهم لك يا رب، ويا رب إن شاء الله دوم الصحة والعافية. شكرا لكم ولوقتكم، مع السلامة.

0: رجعناكم بعد هذا الفاصل القصير. حبيت المستمعين الكرام لازم نجول من داخل أروقة مول بصرة تايمز سكوير لاستطلاع آراء الناس ووجهات نظرهم حول موضوع حلقتنا لليوم وتكملة جولتنا داخل المول. خلينا نتعرف بالعائلة. مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أم منو؟
1: أم فرقان.
0: أم فرقان أهلا وسهلا. مرحبا.
1: مرحبا.
0: أم منو؟
1: أم فهد.
0: أم فهد وأم فرقان أهلا وسهلا. طبعا عافيات مقدما وأنا أجيت قد يكون وقت مو مناسب يعني يا عيني. شوي راح أخذ من وقتكم وراح نسولف بتفصيلة اللي هو اتخاذ القرارات. أكو قرارات تكون مشتركة بين الزوجين وأكو قرارات عند البعض يعتبر الرجل إلى دور بها، يعني أنه أنا كرجل ورب أسرة زين وزوج فممكن يتخذ القرارات بعيدا عن موافقة أو رفض الزوجة. من هاي القرارات هو تكوين الأسرة، يعني الإنجاب، الحمل، منع الحمل، موعد وتوقيت المناسب مثلا للإنجاب. فمن وجهة نظرك وحسب تجربتك من الأحق باتخاذ هذا القرار، الرجل ولا المرأة؟
1: يعني أنا من وجهة نظري أنه المفروض يكون قرار مشترك، لكن يعني إحنا حاليا يعني الواقع والله الرجل يعني هو اللي يحدد، وتبقى هذا أشوفها يعني حسب ثقافة الزوجين. يعني الرجل إذا مثقف وما أخذ لوحدة مثقفة زوجته أكيد يعني بشي حالة يكون القرار مشترك، لكن العنصرية اللي عندنا يعني يطلع الرجل الشرقي براس المرأة فهذا يعني يختلف. أشوف يعني هسه الغالبية أنه المرأة يعني لا حول ولا قوة. هل قد أطفال؟ الزوج يريد، العمة تريد، العيال يريدون يجيبون يعني حسب. فشوفين يعني كثرة أطفال بدون داعي، المفروض هسه على هذا زمننا طفلين كلش كافي.
0: زين أم فرقان حسب تجربتش بالحياة وعندش كم طفل؟
1: لا ثان عندي
0: الله يخليهم إليك. ناوية بعد ولا لهنا مكتف؟
1: أبداً، وبشغلي وبعملي يعني أنا أداوم مدارس أهلية، يعني من جانب الشقة كل المعلمات تقريبا والأساتذة والأستاذات اللي ويانا المدرسات يعني أنصحهم. أشوف يعني طفل أو طفلين كلش كافي، بحيث حتى اللي يصير عندها حمل يعني بالشقة تخاف تقول لي إنه أنا حامل. طبعا أنا يعني ضد هاي الفكرة نهائيا، يعني تربية تختلف، الوضع تختلف، الحمل أصلا صار مو مثل أيام زمان. يعني أنا مشتغلت بالصحة يعني أشوف أنه الحمل صار بصعوبة، الأمراض هسه مرض التوحد يعني جاي يصير يعني كثرة مو طبيعية. يعني أشوف صف الأول ابتدائي يعني يسجلون ويا أولادنا يعني كثرة مو طبيعية بهذا المرض، الحالة الاجتماعية، الوضع، يعني الأمان. يعني أشوف مو مثل قبل يعني الأمهات والبيبيات خلفت 9 خلفت 10، أنا أصفن عليهم أقول شلون خلفوا،
0: شلون ربتهم
1: ليش أمان الخير مثل ما يقولون. هسه يعني كل شيء
0: حياة بسيطة
1: سماكو أي شيء بسيط نهائيا. فما أنصح يعني أنا هسه أخواني أو يعني بالبيت عيالي يعني أشوف طفلين بالزايد كافي بعد هذا راح تموجي المال 4 و5 كافي. يعني أشوف هذا من وجهة نظري، لكن يعني منو اللي يسمع هذا الكلام؟ ماكو.
0: زين أم فرقان قبل بأيام يمكن ببياتنا وأمهاتنا يعني المرأة يعني تسعى أنه لازم أكو طفل، يعني خاصة بداية الزواج. زين هسه لا، المرأة ممكن ترفض، الرجل ممكن يرفض.
1: عامل هسه الحمل صعب، الولادات صعبة. قبل يعني أمهاتنا صار عندها ولادة راحت ساعة ساعتين أجت، هسه كل سيزيرين هاي القيصريات، الطفل يطلع مشوه. يعني ما أدري يعني فد يعني أشوف اختلاف بين قبل وهسه. يعني هسه جيل عن جيل يختلف. هسه شوفي الأجيال الجاية فد 10 سنوات شوفين يمكن يبقون مثل الأجانب على طفل واحد. يعني هاي بعد راح تنقرض ما سالفة 3 و4 و5 ماكو بعد.
0: حبيبة قلبي شكرا لك أم فرقان على رأيك وجهة نظرك حول هذا الموضوع. أحبتي المستمعين الكرام خلينا نطلع فاصل ونعاود نسمع رأي أم فهد حول هذا الموضوع. I'm

0: أحبتي مستمعين الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل. خلينا نسمع رأي أم فهد حول هذا الموضوع. أم فهد، من وجهة نظرك المرأة لها الحق بالرفض والقبول بإنجاب الأطفال وعدم إنجابهم؟
1: أكيد لها حق ترفض أو تقبل، بس يعني بحدود أنه خلي نقول النقاش، الحوار، التفاهم بين الزوج والزوجة، أنه هي أنا أعتبرها هي الأحق بهذا الموضوع، لأن من باب أنه هي اللي راح تمر بالمعاناة، سواء الحمل والولادة وبعدين التربية. بالذات هسه صارت أنه المرأة هي مو مجرد ربة بيت، هي حتى امرأة عاملة، فيعني همين موضوع العمل هم يساهم أنه المرأة لازم هي تتخذ القرار. فيعني كتجارب، احنا انا واحدة من الناس، انا موظفة يعني، فقبل ما افكر بالاطفال افكر دائما انه شلون اقدر اربيه، مثلا انه هل عندي مكان اخليه بيه، فالطفل يحتاج مثلا امه موجوده تكون يمه.
0: زين انثى، كم طفل عندك؟
1: 2 اولاد عندي.
0: اولاد 2. زين الزوج ما يلح انه خلينا نجيب الثالث عسى ولعل بنوته تطلع؟
1: اي طبعا اكيد هو يريد بنوته.
0: هنا قرارك يعني جاي اثر على تغيير الفكره او تاجيلها؟
1: هو تاجيل الفكره هي مطروحه بيناتنا اثنيناتنا، يعني هو يريد بنوته بس مو هسه، انه شويه يكبر الطفل، عندنا طفل صغير يكبر شويه، حتى هم هو شغله صحيا اولا، المفروض اني ارتاح يعني، انا عندي طفل صغير، وثانيا يعني شغله قلت لك دوام ووظيفه وكذا.
0: بس في حال اذا اجى الثالث وفكرتوا بانجاب الطفل الثالث، هنا ما راح يعتمد انه الوظيفه موجوده انت لازلتي بيها او لا، لان انت لحد الان متوظفه يعني وموجوده عندك الوظيفه، فاذا يجي الثالث هو ما راح يعرقل وظيفته.
1: لا لا، هو ما يعرقل الوظيفه، بس قصدي انه من باب يكونون شويه الاولاد أكبر من عنده شوي، كبروا حتى نقدرين يعني تقدرين مثلا خليهم بحضانة روضة، فتقدرين يعني تشتغلين أفضل، أنا أشوف هيك من هالباب.
0: زين أم فهد، برأي حضرتك ممكن أنه أو يجوز لأحد الزوجين أنه يتخذ قرار منع الإنجاب أو الإنجاب دون موافقة الطرف الثاني؟
1: أكيد لا، أكيد لا، لأن يعني هو قرار مشترك، هم الأطفال مو أطفالها هي وحدها أو هو وحده، هم أطفال الاثنين، الاثنين عليهم مسؤولية، والاثنين هو يعني هم شيء خاص بيهم، فما ممكن أن واحد هو يتخذ القرار والثاني ما يكون موافق، لا ما أشوفها يعني.
0: بما أنه سؤال أخير لحضرتك، عندك طفلين، الفارق بين الطفلين كم سنة؟
1: 5 سنوات بين طفل وطفل صار عندي.
0: خلال ال5 سنوات هنا صار تدخل من قبل الزوج أنه 5 سنوات هواي؟
1: لا شوفي، شنو اللي صار، هو شوية خلي نقول ظروف صارت، إنه هم يعني صار عندي ظرف صحي ما قدرت يصير عندي أطفال بها، بس إحنا كنا نريد صراحة إنه مثلا يصير عمره 3 سنوات يصير عندنا طفل ثاني، بس صار ظرف صحي فتأجل الموضوع. أي
0: ظرف الصحة والعافية، وشكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: خلينا نتعرف بالعائلة. مرحبا.
1: أهلا وسهلا الشربي.
0: أهلا وسهلا. مرحبا.
2: أهلا بيك.
0: أبو منو؟
1: أبو عباس.
0: أبو عباس. أبو عباس شوي رح أخذ من وقتك. إحنا راديو تايم سكوير وشوي نأخذ من وقتكم إذا ما عندكم طبعا مشكلة حول هذا الموضوع. أبو عباس، من تريد تتخذ قرار زين، وخاصة قرار تكوين الأسرة، وهذا قرار جدا مهم، أنت اللي تتخذ هذا القرار ولا بمشاركة أم عباس، ولا يرجع قرار تكوين الأسرة يعني الحمل والإنجاب وتوقيت وموعد الإنجاب من قبل أم عباس، منو اللي يتخذ هذا القرار؟
1: قرار يكون مشترك وحسب الظروف والوضعية، مثلاً على المعيشة مال الأطفال، فنأخذ القرار مشترك.
0: عند بعض الأزواج يعتبر المرأة هو مجرد ماكينة للخلفة وحاضنة للطفل، يعني ما لها حق بالقبول أو الرفض حول هذا الموضوع. برأيك هاي حكم، أنت رجل وأنت مختلط بالمجتمع، هل لا زال هاي الأفكار موجودة عند البعض ولا بدت تتلاشى وتتهمش؟
1: ما أظن موجودة، لأنه بالأساس اللي ماخذها حاضنة فأبو روح يأخذ لواحد من الحاضنة ويعيش وربي، مو يروح يتزوج ويكون أطفال، لها مو صحيح.
0: يعني في حال إذا فكرت أنه تكون أسرة، يعني إجي الطفل الأول عباس وبعدها أنت فكرت بالطفل الثاني ورفضت أم عباس، تحترم رفضها؟
1: لازم أكو أسباب الرفض، لازم إله أسباب حتى واحد يقتنع، مثل شنو السبب حتى نقتنع مثل الطرفين.
0: أم عباس شنو رأيك بهذا الموضوع؟ من الأحق بفكرة الإنجاب وتكوين الأسرة؟ هو الحق بشكل عام للمرأة ولا للرجل؟
2: يعني كأمومة، يعني كمرأة تفكر بأمومتها دائما تحب أنه تكون أسرة، وحسب المرأة، مرأة تختلف، أكو مرأة تحب تكون أسرة صغيرة وأكو لا تحب تكون أسرة كبيرة. أنا بالنسبة لي يعني أحب أكبر أطفالي، يعني أكو مدة بيناتهم أنه 3 سنين فرق بيناتهم أو 4 سنين وبعدين أتخذ قرار أنه أنا راح أنجب طفل جديد. يعني حسب تجربتي الشخصية أنه كل من يجي يرزق وياه، فمن يعني يصير عندي حمل وأبو عباس يدري بهذا الشيء ما يرفض، بالعكس يعني أنه يكون هو داعم إلي.
0: أكو تفاهم ومشاركة حول هذا الموضوع زين. من ناحية أنت ذكرتي أنه بين طفل وطفل قد تكون 3 سنوات، هذا هم باتخاذ قرار من عندك ولا بمشاركة الطرفين؟
2: لا، قرار شخصي، لكون الزوجة هي اللي الأم، هي أكثر اللي هي تربي وتكبر. إذا أنا ما أخلي فاصل زمني بين الولادتين أنا بالنتيجة أتعب، ما أقدر أربيهم يعني اثنيناتهم سوا، فأفضل أنه أكو فاصل زمني بين الولادات.
0: أم عباس، بحكم أنت أم والمسؤولية قد تكون للأم أكثر من ناحية التربية والمسؤولية، برأي حضرتك العدد المناسب للعائلة إيش قد بالنسبة للأطفال؟ كم طفل؟
2: حاليا هذا الوقت يعني إحنا بالألفينات نفضل يكون 2 أو 3 صراحة يعني، بس إحنا زوجنا بداية سقوط النظام، يعني كانت ماكو متطلبات مثل الجيل هسه، الجيل الموجود الجيل عنده متطلبات، مدارس أهلية وملابس ومستلزمات، قبل لا ماكو هاي المتطلبات، فالزوجة تفكر أنه هي تنجب أكثر من طفل وكانوا تكبر العائلة بدون ما تفكر، بدون وعي صراحة. بس هسه لا، مع التقدم يعني والتكنولوجيا اللي موجودة والتطور الزمني اللي صار، الأفضل اللي أنا أشوفه يعني أنه 2 إلى 3 كلش كافي.
0: يا عيني أنتي، شكرا لكم ولوقتكم، مع السلامة.

0: أحبتي المستمعين الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل. خلينا نتعرف بالأخوات. مرحبا.
1: مرحبتين، يا أهلا وسهلا حبيب.
0: أهلا وسهلا بيش، عرفينا بالموجودات والله يديم اللمة. حبيت اللمة
1: بعد قلب رحمه الله والدي. أنا أم سجاد. أم علي. أم سيف.
0: أهلا أهلا وسهلا بكم. أريد شوي نسولف بتفصيلة كلش مهمة، اللي هو تفصيلة تكوين الأسرة. دائما أكو اتخاذ قرارات معينة قد تكون بمشاركة الطرفين الزوج والزوجة، بعض الأحيان لا، القرار يكون مجبر على المرأة أنه تنفذه وما لها حق بالموافقة أو الرفض. فأريد أسمع من وجهة نظرك وحسب تجربتك أنت كأمرأة متزوجة، منو الأحق باتخاذ قرار منع الإنجاب زين والإنجاب، المرأة أم الرجل؟
2: هو يعني أنا أشوف المفروض اثنيناتهم يعني يتفقون بهذا الشيء، يعني لا المرأة ولا الرجل يعني إلى حق، يعني جائز هي ظروفها تمنعها، أو مثلا من ناحية إذا هي موظفة ما تقدر تخلف أكثر، يعني يجوز اثنين ثلاثة كافي عليها، أو من الناحية المادية أكو يعني وضع مادي ما يسمح، مثلا هو يريد أطفال بس هي ما تريد يعني بسبب يعني تعرفين الوضع المادي، فيعني قدر الإمكان أنا أشوف يعني يقتنعون هم اثنيناتهم ويتوقفون إذا هم هيك يعني.
0: إذا نرجع إلى نقطة الوضع المادي وهو يريد والمرأة ما تريد، دائما رح يتحجج أنا رب الأسرة وأنا أنا اللي أدبر العيشة، فقد يكون مو من مسؤولية المرأة.
2: بس هذا وضعنا كلش صعب، يعني أنت تعرفين المدارس والأهليات يعني كل شيء بالمادة، فيعني إذا ما توافقت المادة حتى التربية للأطفال تصير مو صحيحة، لأن فرضا كبر أو يعني احتياجاته كثرت وزادت احتياجاته وراد يعني متطلبات واجد وأنتي ما قدرتي توفري، حتى أنتي يعني شلون قلينا مثل أنا ما أقدر أشتري هذا الشيء لك، زحمة أنا أشوفها. المفروض يعني إذا يشوفون وضعهم المادي قليل المفروض هم من يبهم بعد ما يخلقون.
0: كم طفل عندك؟
2: أنا عندي واحد.
0: شنو اسمه؟
2: علي.
0: أم علي، إذا فكرتي بالطفل الثاني رح يكون باتخاذ قرار من حضرتش ولا من أبو علي؟
2: اثنيناتنا احنا متفاهمين بهذا الشيء.
0: يا رب دوم التفاهم حول هذا الموضوع. زين علي ايش قد عمره؟
2: 13 سنة.
0: 13 سنة، هذا مو صغير، هذا هسه المفروض وراء 4.
2: ان شاء الله وراء 1 بالطريق.
0: ان شاء الله يا رب. حبيبة قلبي بالسلامة ان شاء الله. احبتي كرام، خلينا نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل وياكم.

0: رجعنا لكم أحمد كرام بعد آخر فاصل بحلقة اليوم وجولة مزاج الناس. أم سيف، نعم الله عليك، كم طفل عندك؟
1: أنا عندي 5.
0: الله يخليهم إليك ويحفظهم يا رب. أم سيف، كشيء افتراضي، إذا صار الحمل ومنع الحمل وكل تفاصيل تكوين الأسرة بيد المرأة، شو تسوي؟
1: أنا والله صحيح يعني جبت 5، بس كثرتهم مو حلوة، يعني هذا وقتنا صعب. يعني أنا يعني نظريتي حدهم 2-3 كافي، يعني 5 صعبة، هذا وقتنا كل الصعبة. بس دائما هي اللي يعني ما تريد الأطفال، دائما أنا أقول المرأة، يعني دائما هو شعبي الرجال، صحيح هو عليه يعني كمسؤولية وهاي، بس هي تعب على المرأة، هي اللي دائما ما تحب كثرة الأطفال.
0: هذا الحكي اللي ما تحب كثرة الأطفال، وذكرتي إنه هو يكون القرار بيد المرأة، زين؟ يعني هسه هو القرار بيدك وما تحب الأطفال وانت عندك 5 ما شاء الله، زين لو تحبين الاطفال، زين
1: جوهجي غلط،
0: قول له تحبين الاطفال
1: يعني شو اقول لك، الوقت هسه صعب يعني. يعني انا من قلت لك من جبتهم قلت يعني شلون مثل ما تقولي، ولو الحمد لله
0: يعني وقت قبل مثل ايش قد اصغر واحد عمره؟
1: لا رابع ابتدائي.
0: رابع ابتدائي إيه يعني هسه بجيل الألفينات؟
1: يعني انا اذا اريد انصح احد يعني هسه مثل ما تقولين انا مجربه، لا مو مال هالقد، يعني كل شيء اللي خدتك تروح 3، يعني ما الخمسة وأكثر ما تقدرين يعني على كل احتياجاتهم، حتى وأن هو موظف وأنت موظف، يعني وقتنا صعب بالنسبة للدراسة، بالنسبة لكل شيء، كل شيء يعني أنت يكون توفرين غير كل شيء المفروض يكونوا قليلين على مود أنت موفرة كل طلبياتهم، يعني هاي وجهة نظري.
0: أكيد أحترم وجهة نظرك وحسب تجربتك أنت جاي تنصحين. أم سيف، عند بعض الرجال عندهم فد مفهوم قد يكون مفهوم خاطئ، اللي هو أنه المرأة مجرد هي ماكينة للخلفة، زين، وحاضنة للطفل، فيبقى الموافقة والرفض والقبول هو من قبل الزوج. شو شوفين هذا موجود بعد بوقتنا الحالي هتشي أفكار؟
1: أنا أكو ناس شنو أصلا عندهم كثرة وما عندهم إمكانية وهو يقولها خلفي، هذا الشيء موجود أصلا، موجود مجتمعنا يعني هذا الشيء موجود، بس مو كل العوائل والله سلي صايرة، يعني من اللي تشوفينه يحب يقلل الخلفة، ترى ذاك من ذاك اللي بعد عقله متخلف، يعني أنا اللي أقوله يعني عنده يحب أكثر الخلفة، بس هسه لا يعني وقتنا كل الصعب مو مال كثرة، يعني لا مو مال كثرة، يعني أنا هاي وجهة نظري مو مال كثرة.
0: الثنين اللي أجوا غلط ممكن نرجع؟
1: لا مستحيل، بعد أقول لك هم بعد كبروا والحمد لله والشكر إن شاء الله الله يخليهم، بعد لا مستحيل صعبة، خاصة أنا ما شايفتني شلون ويا جهالي.
0: الله يخليهم لك يا رب، لا مبينة تحبين الجهال، لا
1: بينهم
0: يا عيني. شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: قبل الختام أحبتي مستمعين الكرام، الإنجاب هو مو مجرد رقم ممكن نزيده بالعائلة، وإنما هي مسؤولية وتربية ووقت واهتمام وقدرة على توفير حياة مستقرة للطفل وشلعان قلب. ولهذا القرار يحتاج اتفاق وقناعة ما بين الزوجين. يمكن أجمل شيء نقدمه للعائلة هو مو دائما نسأل ويكون السؤال بشكل متكرر ومستمر إيش وقت تجيبون، وإنما احترام خصوصيتهم ونتركهم يقررون الوقت والعدد اللي يناسب ظروفهم وقدرتهم. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنفال ربعي في هذه الجولة، إلى اللقاء.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربعي.

0: لم تكن المسافة بين بغداد وطهران أو النجف وشيراز تستغرق سوى ساعات قليلة تقطعها الطائرات. القرار الأخير بتعليق وحظر الرحلات الجوية بين العراق وإيران قلب معادلة السفر رأساً على عقب. فجأة أغلق شاشات المغادرة في المطار، ولجأ آلاف المسافرين إلى البديل الوحيد، شق الطرق البرية عبر المنافذ الحدودية الممتدة من منفذ الشلامتة جنوباً في البصرة، مروراً بمنافذ الوسط، وصولاً إلى منافذ إقليم كردستان شمالاً. هذا التحول المفاجئ تحول إلى رحلة شاقة تجمع بين المشقة الاقتصادية والإرهاق البدني، خصوصاً لمن يقطعون مئات الكيلومترات تحت درجات حرارة تتجاوز 50 مئوية. أمام صالات التفتيش الحدودية تتكدس العائلات والمسافرون من مختلف الجنسيات. التقينا حمزة نويد، وهو مسافر إيراني مقيم في دولة الكويت، كان يحاول الوصول إلى مدينته عبر الطرق البرية العراقية، ليشرح لنا كيف تحولت الرحلة التي كانت تستغرق ساعة واحدة في الجو إلى رحلة شاقة عبر عدة بلدان.
1: أنا كويت، أنا مثلا من كويت، يبي سافر شيراز قبل من تقريبا 50 دقيقة ساعة بالكثير، واصل داخل المطار يطلع من يعني بالكثير بيت ساعتين بالكثير. الحين 8 ساعة من شيراز لخرمشهر، من خرمشهر لهني شلمشهر تقريبا نص ساعة، وبعد داخل جمارك مشكلة داخل جو حار، وعيالي وياي حل يعني تعب. قبل كان سافر 3 شهر 4 شهر، الحين ما يسافر خلاص، يعني 1 سنة بعد سافر، يعني ما في ظروف شيء مجبور سافر كله. الحين مثلا أنا كويت زين، مثلا يقدر ديش على عراق على الكويت، يعني على بصرة راح كويت، بس مثلا في جماعة إمارات لازم راح تركيا هناك حيل يصير بعيد، يعني هذا مشكلة كبيرة، مو شيء طبيعي.
0: لم تقتصر التداعيات على المسافرين بين البلدين فحسب، امتدت لتشمل العراقيين المتجهين لأغراض العلاج والسياحة الدينية. فوفقا للبيانات الرسمية، يشكل المرضى العراقيون نسبة كبيرة من القاصدين للمستشفيات الإيرانية، ومع إلغاء حجوزات الطيران اضطر الكثيرون لتحمل مشاق الطرق البرية وساعات الانتظار الطويلة. في هذا السياق يتحدث المواطن العراقي محمد حسن نذير، القادم من محافظة بابل برفقة عائلته المريضة، وصفا المعاناة الناجمة عن إلغاء الرحلات الجوية المتكرر والمسافات الطويلة التي اضطر لقطعها بريا.
2: أنا مواطن عراقي محمد حسن نذير من أهالي بابل. حجزنا رحلة من مشهد إلى النجف، ثاني يوم تكنسلت الرحلة، بعدين حجزنا من مشهد العبادان، وهاي الوضعية تعبانة، ونناشد الحكومة العراقية النظر في هذا القرار الذي يمس المواطن العراقي بالدرجة الأولى، لأن المواطن العراقي أكو ناس كبار، ناس مرضى تعالج بإيران، هاي المأساة يعني ما صار أصلا، يعني مسافة كلش بعيدة وتعب، يعني وإحنا الله شاهد أنا مرضى، زوجتي وبنتي يعني مرضى وجايبهم عالجهم بإيران. هو الرحلة يعني إحنا حجزنا مرتين، مرة من مشهد للنجف تكنسلت الرحلة، بعدين رجعنا مرة ثانية حجزنا من مشهد العبادان، وتتعرف الطريق إحنا من سكنة الحلة، يعني المسافة اللي إحنا طاحها بالتقريب 600-700 كيلو، وهذا الحر وهاي الأجواء، يعني الأوضاع حل تعبانة.
0: وعلى الجانب الآخر من الحدود، يرى الوافدون الإيرانيون أن انقطاع الخطوط الجوية فرض عليهم قيادة سياراتهم الشخصية أو استخدام الحافلات لقطع مسافات تتجاوز 600 كيلومترا للوصول إلى الحدود العراقية عند منفذ الشلامتة. سلام باوا، مواطن إيراني وافد من مدينة شيراز، يوضح كيف اضطر للقيادة لمدة 8 ساعات متواصلة كبديل عن رحلة الطيران التي لم تكن تستغرق أكثر من ساعة واحدة.
3: الآن ما بماشين خودمون بيشتر ميرين.
4: حاليا نعتمد أكثر على سياراتنا الخاصة للتنقل، جئت بها مباشرة من شيراز إلى الشلامجة. في ظل عدم توفر الطائرات نحن مضطرون لاستخدام سياراتنا الخاصة بالرغم من الصعوبات. الطيران بالتأكيد أسهل وأسرع للوصول، كما أن أسعار الحافلات وسيارات الأجرة أصبحت أغلى، لذا نفضل السيارة الخاصة لتقليل التكاليف. المسافة من شيراز إلى الشلامجة حوالي 550 إلى 600 كيلومتر، واستغرقت مني بسيارتي نحو 8 ساعات، بينما بالحافلة كانت ستستغرق 11 ساعة، أما بالطائرة فكانت ستستغرق ساعة واحدة.
0: تظهر الأرقام والتحديثات الرسمية لحدود العراق أن حجم التبادل والحركة البرية عبر المنافذ مثل الشلامجة والشيب والزرباطية والمنذرية شهد ارتفاعا استثنائيا في أعداد الوافدين والمغادرين بنسبة تجاوزت 40% مقارنة بالفترات السابقة، ما شكل ضغطا كبيرا على البنية التحتية للمنافذ الحدودية وكوادر الجوازات والجمارك. بين مطالبات المسافرين بإعادة فتح الأجواء وتخفيف قيود الطيران وتحديات إدارة التدفق البشري الهائل برياً، تبقى الطرق الترابية والأسفلتية هي السبيل الوحيد المتبقي للربط بين الشعبين في انتظار قرار يعيد الطائرات إلى مدرجاتها.

أهم بالكل أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا فأحتويها وأبعادي على قدري لكن في إذا ما ذقت مرتهنا كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا كأنه فرط ما ضعنا تحولنا صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى وعري القلب منه دنا وكم سكت له عني وعن وجعي فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن فمن سنعبد كل صار آلهة جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا.

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: تقف البصرة اليوم في خط المواجهة الأول ضد واحد من أخطر التهديدات التي تستهدف أمنها المجتمعي وصحة شبابها، المخدرات والمؤثرات العقلية. بين شبكات المتاجرة الممتدة عبر الحدود والمسارات المحلية وجهود أمنية استثنائية، أسفرت عن تفكيك عشرات الشبكات الدولية والمحلية وإلقاء القبض على آلاف المتورطين وضبط أطنان من السموم، وفق بيانات وزارة الداخلية والمديرية العامة لشؤون المخدرات. تقف المؤسسات الصحية والنقابية في البصرة خط دفاع صلب لمنع نفاذ هذا الخطر إلى البيوت. إحدى أهم جبهات هذه المواجهة تتجلى في تجديد الرقابة الصارمة على الصيدليات لمنع بيع وتداول الأدوية والمؤثرات العقلية أو العقاقير المنشطة والمهدئة دون وصفة طبية رسمية معتمدة ومختومة. المسؤولون الصحيون والنقابيون يؤكدون أن حماية المواطن تبدأ من متابعة كل شحنة دواء ومنع إساءة استخدام العقاقير التي تصرف لأغراض علاجية. وحول هذه الإجراءات الرقابية المشددة وآلية متابعة حركة الأدوية والإحصاءات والمؤثرات العقلية في صيدليات المحافظة، يتحدث الدكتور عباس التميمي مدير عام صحة البصرة، مستعرضاً الضوابط الملزمة وآليات التسجيل الصارمة لحماية المجتمع.
2: دار الصحة البصرة وزارة الصحة بالإضافة إلى نقابة الصيادلة متابعة دقيقة لكافة الصيدليات. إحنا اليوم المواطنين لازم يكونون على بينة أنه كل الصيدليات عندها بعض الأحيان الأدوية مخدرة. هذه الأدوية المخدرة تستخدم للأمراض، بعض الأحيان يساء استعمالها في حالة أنه أخذها بدون وصفة طبية. فكل صيدلية ضمن ضوابطنا أنه ما تصرف أي أدوية مخدرة. صوروا مثلا بعض الأحيان مثل حبوب للمفاصل تستخدم أو للانزلاق مثل حبوب اللاركة أو غيرها، أو بعض الأحيان هذه كلها عندنا سجل يسموه سجل الأدوية المخدرة. هذه الأدوية كلها تسجل في سجل بالصيدلية، استلامها من المتخر يكون استلامها وتسجل، وعملية التسليم لا تكون إلا ضمن وصفات طبية ضمن يعني طبيب الاختصاص وموقعة ومختومة، وبالتالي صرفها يمنع منعا باتن. هناك تجديد ورقابة شديدة جدا على كل سجل، على كل المواد المخدرة تباع في الصيدليات.
1: ولا تقتصر المواجهة على الجانب الرقابي أو ردع المروجين والأشخاص المتورطين بالتجارة، إنما تتعداها إلى شق لا يقل أهمية، وهو احتواء الضحايا وإعادة تأهيل المتعاطين والمدمنين لدمجهم مجددا في المجتمع. وهنا يأتي دور الحكومة المحلية في البصرة بالتعاون مع الملاكات الصحية لتوفير المصحات المتخصصة والتجهيزات الحديثة لمعالجة وتأهيل هذه الحالات وفق أعلى المعايير الطبية. عن أبعاد خطة إعادة التأهيل وبناء المصحات المتخصصة في المحافظة نستمع إلى الدكتور حسين عداي مستشار محافظ البصرة للشؤون الصحية.
3: لا يخفى عليكم آفة المخدرات بدأت تنتشر بالمجتمع، ولو قوى الأمن الداخلي يعني ما جاي تولي قصورا بهذا الموضوع، اليوم أكو جهود جبارة بهذا الموضوع. إحنا اليوم نحتاج عملية تأهيل المدمنين المخدرات. عملية القضاء على المخدرات هي عملية بها أكثر من شق. الشق الأول هو جهد القوى الأمنية واللي هم يتابعون ويلاحقون موردي ومصدري ومتعاطين مخدرات. الخطوة القادمة هي خطوة تأهيل الناس المدمنة. طبعا بصرة سباقة وتعرف ديوان محافظة البصرة وسيد المحافظ أول اهتمام خاص لهذا الموضوع، وكلفنا مباشرة بمتابعة هذا الموضوع. احنا اليوم باتجاه تأهيل وبناء مصحات، وبدينا هسه إن شاء الله بالمصحة الثانية، ونتوقع أنه نزيد أعداد المصحات تأهيل الكوادر اللي راح تدير هاي المصحات، بالإضافة لذلك تجهيزها بالأجهزة حديثة إمكانيات اللي راح تشوفوها إن شاء الله راح تفوق أو تقارب دول الجوار بمعالجة هكذا حالات مرضية.
1: الشراكة بين المواطن والمؤسسات الأمنية والصحية تشكل حجر الزاوية في إحباط محاولات ترويج هذه المواد، حيث أسهمت بلاغات المواطنين في إحالة العديد من المخالفات إلى القضاء. يعود إلينا الدكتور عباس التميمي مدير عام صحة البصرة ليوضح أهمية وعي الأسر والمواطنين بدورهم الوقائي والتوعوي وحقيقة الحبوب المنشطة وتأثيراتها الخطيرة.
2: طبعا بعض الاحيان احنا تعاون المواطن جدا مهم، حتى بعض الاحيان الكثير من المخالفات تم اجراء الدعوات قانونيه، وبعض الاحيان تصل الى سجن لبعض الصيادله او المتعاملين نوعا او بعض المتعاملين بهذه الادويه. مثل ما تعرفون اللي يتعاملون بهذه الادويه ما يتعاملون بشكل على شكل منفرد، يتعاملون بكميات كبيره، وبالتالي كانت هذه العقوبات بمثابه رادع. احنا اليوم ندعو مواطنينا انه بصراحه انه هناك مثل ما بعض الادويه هي بعض أدوية المنشطة، يعني هي أنواع المخدرات هي ليست مخدرة فقط، هي عبارة عن عملية أنه تقلل من الجهاز العصبي أو خلينا نقول تخلي فاقد الوعي، لا بعض الأحيان من عندها أدوية منشطة، وبالتالي بعض الأحيان الأدوية المنشطة ممكن يستخدمها الطالب، ممكن يستخدمها السائق، ممكن يستخدمها العمال. هذه مهمة جدا التوعية، المواطن لازم يعرفها أنه ممكن هذا ابنه اللي أعمار الصغيرة تداولها بحجة أنه هذه تكون منشطة، إلا بعض الأحيان تستخدم منشطة لأمور أخرى مثل ما تعرفون، وبالتالي رغبة أنه في عملية البيع مثل ما تعرفون أنه هناك مروجين إليها، ولذلك تحدث هذه في ممكن الجامعات في الأماكن الأخرى اللي طلبتنا يقل خلينا نقول الوعي أو تضع.
1: بين الضربات الاستباقية لرجال الأمن في تفكيك شبكات التهريب والتطبيق الصارم للرقابة الصحية على الصيدليات والسجلات الدوائية وتوسع المحافظة في تشييد مصحات التأهيل النفسي والصحي، ترسم البصرة جدار حماية متكامل لأبنائها. تبقى التوعية المجتمعية واليقظة الأسرية السلاح الأهم لإغلاق كل المنافذ بوجه هذه السموم، لتبقى البصرة دائما زاهرة بوعي أبنائها وأمان مجتمعها.
4: ما لي أراك من النوائب تفزع، من هول ما تلقى تئن وتجزع، تشكو وتبكي ذا الزمان وحاله، مما أتاك من الحوادث تفجع، عادات دهرك في الأنام قوارع، من ذا الذي لا يبتلى أو يقرع؟ أأمنت من غدر الزمان وطبعه مكر إذا صافاك يوما يخدع؟ لا الخوف ينجي من نوائبه ولا دمع يفيد ولا عتاب ينفع، هذا زمانك قد علمت بحاله، فإلى متى تأسى وعينك تدمع؟ أهلا وسهلا بالخطوب إذا أتت وجدت صبورا صبره لا يصدع، فإذا الخطوب على الفتى قد قدرت لا حزن يجدي أو قتال يردع، ولقد رأيت من الزمان وغدره ما منه يعتبر اللبيب ويقنع، عش في زمانك قانعا مستغنيا كي لا يقض من الزمان المضجع، هذا زمان كم يذل به الذي يأبى القليل وفي كثير يطمع. يحيا بخوف من يخاف خطوبه، يهنى به من لا يخاف ويخضع، صل فيه خلا قد حباك بوده، حبل المودة دون وصل يقطع، واحرص على رد الجميل وصنعه، لا يخلو فعلك من جميل تصنع، فكما الأنام بك العيوب كثيرة وجميل صنعك عن عيوبك يشفع، لا ترجو عن فعل الجميل مثابة، من يرتجي عنه المثابة يمنع، والناس مثل الترب في أنواعه، منه الخصيب ومنه قفر بلقع، ازرع جميلك في الورى ثم انسه، يوما ستحصد ما بترب تزرع، الخير منك إليك يوما راجع والسوء يوما للمسيء سيرجع، ومن الهوى ثوب تعز بلبسه، ومن الهوى ثوب يذل فينزع، فاترك هوى من في هواه مذلة. ثوب المذلة عن كريم يخلع، عود فؤادك أن يعيش لوحده، فإلى فراق كل شمل يجمع. من سرهم حينا تجمع شملهم، أبكاهم دهرا فراق موجع. إني نصحتك فاستمع، قد فاز من يصغي لنصح الناصحين ويسمعون.

0: بعد سنوات من الصمت والقيود التي أثقلت كاهل السماء العراقية، تعود حركة الطيران المدني لتنسج خيوط التواصل مجددا بين العراق والعالم. رفع الحظر الجوي وإنهاء القيود العسكرية كان بمثابة فتح نافذة جديدة لأرض الرافدين، تعيد لها موقعها التاريخي كنقطة تقاطع حيوية بين الشرق والغرب. خلف هذا التحول الميداني تقف جهود عراقية خالصة عملت على تهيئة الأجواء وتأمين الممرات الآمنة لتتحول المطارات من منصات تنتظر المسافرين إلى محطات شاسعة تستقبل الرحلات وتختصر المسافات الدولية. في هذا التقرير الإذاعي نتقصى أبعاد هذا الإنجاز وما يعنيه لحركة الطيران والاقتصاد الوطني. إنهاء ملف المناطق المحظورة في أجواء العراق تم بأيادي كوادر عراقية بالتنسيق مع الجهات العليا، ما أتاح لشركات الطيران مرونة أكبر واختصارا لوقت الرحلات. نتابع التفاصيل الفنية مع مدير مطار البصرة الدولي السيد علي عبد الرضا.
1: إنهاء ملف المناطق المحظورة في المجال الجوي العراقي، أتى ذلك بكوادر عراقية خالصة، وتم هذا الأمر بالتنسيق مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة، يفضي ذلك بعدم استعمال العمليات العسكرية في دليل المجال الجوي العراقي. هذا القرار راح يتيح إلى شركات الطيران مرونة لاستعمال المجال الجوي العراقي بدلا من الالتفاف على المناطق المحظورة سابقا، ينعكس ذلك إيجابا على تقليل وقت الرحلة، كمية الوقود التي تصرف في هذه الرحلة، وكثير من الأمور التشغيلية اللي ممكن ترفع من كفاءة استعمال المجال الجوي العراقي.
0: هذا الاستقرار الجوي يفتح الباب أمام استثمار موقع العراق الاستراتيجي ليكون ملتقا دوليا للطيران المدني، ما يضع السلطات أمام مسؤولية زيادة الرحلات. يوضح هذه الرؤية رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة السيد عقيل الفريجي.
2: الآن أصبحت الأجواء العراقية سليمة 100% وخالية من التداخلات العسكرية والدفاعات الجوية بعد أن تم رفع هذا القيد عن سماء العراق وعن الأجواء العراقية، وبسبب موقع العراق من خارطة العالم. أعتقد العراق الآن ملتقى ونقطة تقاطع ونقطة اشتباك لجميع طائرات المدنية في سماء العراق للذهاب إلى كل وجهات العالم. أكيد هذا راح يعود بالفائدة على العراق، ونطلب من الحكومة الاتحادية ووزارة النقل أن تستغل هذا الموضوع وأن تستفيد من وضع العراق الآن ووضع سماءه، باعتبار أنه رفعت كل القيود العسكرية وممكن أن يكون عدد الرحلات تزداد كثيرا في مطار البصرة.
0: وانعكاسا لهذه التسهيلات تتجه الشركات العالمية لاستخدام المجال الجوي العراقي كجسر ينشط حركة الاقتصاد وعائدات الملاحة. يوضح الأبعاد الاقتصادية لهذه الخطوة مدير المطار السيد علي عبد الرضا.
1: هذا القرار سينعكس إيجابا أولا على الحكومة بشكل مباشر وعلى الإيرادات المتحققة بذلك. يتيح لشركات الطيران استعمال المجال الجوي العراقي، كون أن العراق وموقعه الجغرافي يكون رابط بين شرق الكرة وغربها، بعد أن يتم تسويق هذا الموضوع بشكل واضح وصريح من قبل الجهات المختصة في الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، والعمل دؤوب على هذه النقطة، وإن شاء الله راح تشوفون تزايد في إقبال عدد الشركات لاستعمال المجال الجوي العراقي في الفترة القادمة إن شاء الله.
0: وعلى المستوى المحلي ينعكس هذا التطور بشكل مباشر على جاهزية مطار البصرة الذي شهد أعمال توسعة ودعما متواصلا ليكون مهيئا لاستقبال الخطوط العالمية. عودة إلى السيد عقيل الفريجي وهو يبين لنا الدور المحلي.
2: مطار البصرة بقى مفتوح ما انغلق، يعني حتى في أيام الحرب الأولى المنفذ الوحيد الجوي اللي بقى مفتوح بالعراق هو مطار البصرة. الآن متاح المطار بشكل طبيعي، يعني يمكن الطيران من مطار البصرة إلى كل أنحاء العالم. مطار البصرة بجهود الحكومة المحلية ومن خلال صرف الحكومة المحلية ورعاية الحكومة المحلية وعناية وإسناد الحكومة المحلية، اليوم مطار البصرة أصبح من المطارات اللي تصنيفها عالمي ومتوفر فيها كل المواصفات العالمية ليكون مطار ترانزيت. نتمنى أن تزيد عدد الرحلات. إحنا كحكومة محلية أنجزنا اللي علينا، وأنت جاي شوف المطار دائما في عملية تطوير، يعني طورنا كثير بالمطار من خلال الأجهزة، الصالات، كل الأمور اللوجستية المهمة في المطار هي من الحكومة المحلية، وعازمين على أن نطور المطار أكثر. نحتاج من الوزارة ومن الحكومة الاتحادية أن تلتفت لهذا المطار، لأنه مو معقولة حجم الإنفاق المحلي الكبير ولا زالت عدد الرحلات والوجهات محدودة. نحتاج أن تزداد عدد الرحلات والوجهات، لأن المطار مهيئ وموقع استراتيجي، وممكن من خلال مطار البصرة التواصل والالتقاء بكل دول العالم.
0: هذه الجهود أثمرت بالفعل عن عودة الرحلات التدريجية وافتتاح وجهات جديدة نحو العواصم الآسيوية والدولية، مع التطلع لتوسعة هذه الخريطة مستقبلاً. يختتم الحديث حول الوجهات الجديدة مدير المطار.
1: قبل الحرب كانت أعداد الرحلات من 25 إلى 30 رحلة في اليوم الواحد بين قدوم ومغادرة. بعد ما صار توقف وتم حظر المجال الجوي العراقي وعودة الرحلات إلى ما بعد زوال المسببات، بدأت الرحلات تتعاود تدريجيا. افتتحنا وجهات عديدة من ضمنها نيو دلهي، من ضمنها باكو، وبشكل حصري إن شاء الله أكو وجهة جديدة راح تفتتح خلال الأيام القادمة، راح تكون إلى الصين بإذن الله تعالى.
0: عودة الحياة إلى سماء العراق لا تقاس فقط بأعداد الطائرات العابرة أو بحجم الإيرادات المالية المتحققة، وإنما بكونها خطوة واثقة نحو استعادة المكانة الطبيعية لبغداد والبصرة وباقي المحافظات على خريطة النقل العالمي، تحول يطوي صفحات طويلة من العزلة والقيود ليفتح المجال أمام المسافرين والرحلات التجارية للإبحار عبر سماء آمنة ومستقرة.
3: أحكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني. قالت بني لقد ولدت مبعثرا، نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رشدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ مساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
4: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
5: هنا إذاعة التايمز سكوير أف أم من البصرة. تايمز سكوير أف أم.
6: مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم

يتضمن هذا المقطع من الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله. أولا الفقرة الأولى: كل نفس ذائقة الموت. قبل كل شيء الموت ما هو؟ لأن تحقيق هالمعنى تترتب عليها آثار بالفقه الجنائي، آثار كبيرة، وهو أن الموت هل هو كيفية مضادة للحياة؟ يعني مثلا الآن لما نقول الحرارة والبرودة، زين؟ البرودة كيفية مضادة للحرارة، والحرارة كيفية مضادة للبرودة، زين؟ فهل الموت والحياة من هالقبيل؟ يعني أن الموت كيفية مضادة للحياة مثل ما الحياة كيفية مضادة للموت؟ يقول لا، الموت هو مجرد عدم الحياة، مو كيفية مضادة، إنما مجرد عدم الحياة هو الموت. هذا النجاح شنو فائدته؟ فائدته إذا قلنا أن الموت مجرد عدم الحياة، بأي طريقة يمكن أن تعدم الحياة تترتب عليها الآثار الجنائية، ها؟ لكن إذا قلنا أن كيفية مضادة، شلون يعني كيفية مضادة؟ يعني أن الموت يضاد الحياة والحياة تضاد الموت، زين؟ معنى ذلك نحمل المسؤولية الجنائية للقاتل بالذات، باعتبار القاتل هو اللي خلق هذه الكيفية المضادة. أما إذا بالمرحلة الأولى القاتل ما سوى أكثر من أن أداة تنفيذية للموت، الموت بيد الله، والقاتل أداة تنفيذية ليس إلا، يعني حكم حكم الشكين، شلون قصاب الآن لما يلزم له سكينة ويذبح بها أفرض بقرة، هل نعتبر السكينة مسؤولة؟ طبعا لا، مو السكينة مسؤولة، المسؤول هو القصاب بالذات، زين؟ كذلك الآن في مثل هالحالة إذا اعتبرنا أن عدم الحياة هو الموت، زين؟ أو أن الموت كيفية مضادة، إذا عدم الحياة هو الموت، مجرد أن تنعدم الحياة هو معنى الموت، في مثل هذا أو فيما فيها في هالجانب هذا بالذات، معناه أن الذي أماته هو الله عز وجل، والذي أماته بواسطة، شنو هو الواسطة؟ القاتل، زين؟ يولى أن القاتل يخلق كيفية مضادة، يقطع حبل الحياة، إذا خلق كيفية مضادة، ترتب عليه تحمل المسؤولية الجنائية، هاي أكو نزاع بين فلاسفة المسلمين في هالنقطة بالذات، زين؟ يجي واحد آخر يقول لا، بأي شكل من الأشكال، سواء كان كيفية مضادة أو الإعدام، أو سواء سلب الحياة هو الموت، هو في كلتا الحالتين القاتل يتحمل المسؤولية، والتحقيق هو صحيح، هذا الصحيح الرأي الثالث، لأن ذاك مجرد حلقة لفظية ليس إلا. الواقع أن الحياة بأي لون من الألوان تعدم، إذا أعدمت معناه الموت، هو معنى الموت عدم الحياة، زين؟ وتمام، الله عز وجل يتوفى الأنفس، هو الذي يميت، لكن مو معناه نلغي المسؤولية الجنائية عن السبب في الموت، السبب اللي قطع حبل الحياة هو القاتل، لاحظت؟ القاتل الذي قطع حبل الحياة هذا هو السبب، وهو يتحمل المسؤولية الجنائية، لأن هناك قصة ينقلوها للبهلول، قصة جميلة. فطبعا أكو عندنا الرأي، رأي المجبرة، رأي المجبرة، المجبرة يقولون أن أفعال الإنسان الله عز وجل هو الذي خلقها، زين؟ لقوله تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. يعني كل عمل يعمل الإنسان الله عز وجل خلق عنده العمل، زين؟ فإذا كان كل عمل الله خلقه عنده، شلون يصح مؤاخذته بنتيجة عمل هو سواه؟ يعني افرض انا الان لما اجي الى واحد يحمل بيده كأسه،
اخذ الكاسة منه اكسرها واحمل مسؤولية، اقول له انت كسرت هذه الكاسة لازم تتحمل المسؤولية، يقول لي انت كسرتها زين، او دفعت الى الكسر، الى دفعت الى الكسر احمل مسؤولية انا. شلون نقدر نجمع بين ان الانسان يفعل الفعل غيره وهو يؤاخذ بالعقوبة؟ شلون ما يعني باي معنى؟ النظرية الجبرية هكذا، البهلول يرون عنها الحادثة، يقولون مر يوم من الايام لقى له خطيب عن المنبر، الخطيب يرد على آراء الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول جعفر ابن محمد الصادق أن إبليس يعذب بالنار، وإبليس مخلوق من النار، وما يصير النار تعذب نفسها بنفسها، النار تعذب نفسها بنفسها ما يصير، لأن كلاهما نار. ويقول أيضا أن الإنسان يؤاخذ بتعبير آخر بجرمه، يعني أنه مشغول عما يفعل، وأنا أقول أن الإنسان مو مشغول عما يفعل لأن الله خلق عنده الفعل زين. ويقول أن الله لا يرى بشكل وهو موجود، وما يصير شيء موجود وما يرى، ممكن موجود وما ينشاف ما يصير. هذا الرجل هو اللي يروه عنا البهلول، كان من العلماء، بس هو اظهر الجنون تخلصا من بعض الاحراجات، لانه هذا رادوه يجروه الى ركابهم، فالرجل هرب، هرب بجيله واظهر الجنون، والا كان رجل دقيق الفكر غزير الاطلاع واسع المعرفة. لما سمع الخطبة شال حجارة وحدة قذف بها الخطيب، شجوا أدماه، سقط الدم من جبهته، أدوا لي الجلاوزة أمسكوه أقبلوا به إلى مجلس القضاء، أوقفوه بمجلس القضاء، قال لماذا تقدم على هذه الفعلة النكرة؟ تتعمد إلى رجل يذكر الله ويذكر الناس بالخير تقلبه بالحجارة؟ قال معاذ الله، مش انا اللي قذفت بالحجارة. قال اذا من الذي قذفه؟ قال الله قذفه. قال الله قذفه كيف انت قذفته؟ قال شيء له هو، هو يقول ان الله هو الذي يخلق فعل العبد، كل فعل يفعله العبد الله يخلقه، هذا الفعل هاي القذفة اللي قذفت بها بالحجارة بناء على نظريك على التزامه هو الله قذف بها، انا مو انا المسؤول عنها. ليه؟ هاي واحدة. ثانيا، هذا ليش يتأذى من قذفة الحجارة؟ قال له يتأذى لأنه سببت له ألم. قال له وين الألم؟ راويني إياه. قال له ويحك، الألم لا يرى ولكن يحس بآثاره. قال له إذا مخلوق من المخلوقات لا يرى ويحس بآثاره. أنا لما أقول له الله عز وجل لا يرى ويعرف بآثاره، إيش معنى؟ حضرة الخطيب يستنكر المعنى. مو هذا يقول شلون الله موجود ولا يرى؟ خلي راويني الألم وين؟ الألم موجود عنده ولا؟ إذا موجود خلي راويني إياه. إذا مو كل شيء يقع عليه البصر تقع عليه الرؤية. اثنين، ثلاثة، هذا الرجل يقول الخير والشر من الله عز وجل. إن كان هذا الضربة خير فهي من الله، وإن كانت شر فهي من الله. وبنفس الوقت الله هو مسؤول في الله عز وجل، هو اللي دفعني الى ضربه وهو المسؤول عن ضربه، وحل هالمشاكل اللي تعرضها كلها حلها بهالضربه، هي ضربه الحجاره. على العموم اعود للموضوع، المساله اذا هذا الانسان الذي يتعرض الى هذا اللون من الفكر في واقع الامر، تعرض الى هذا اللون من الفكر، ينبغي ان يكون وفق مقاييس، يعني مو يجي للقرآن الكريم يحاول ان يشتل من عنده اشياء هي بذهنه قبل ان تكون في القرآن، يحمل اللفظ فوق معناه، لان النجاح الذي اتقلت في صدر البحث ان القتل هو كيفية مضادة
او ان القتل لا مو كيفية مبادة وانما هو اعدام الحياة. الحقيقة هذا مو منظور الى ابدا بالمرة. الانسان يتحمل مسؤولية عمله ولا تجزون الا ما كنتم تعملون. هذا سبب مباشر بالقتل، ولما صار سبب مباشر بالقتل يعاقب حتما. اما ان شنو معنى كل نفس ذائقة الموت، يعني حتى القتيل يذوق الموت، اللي هو صحيح، لان القتل معناه مو الموت، السبب المؤدي الى الموت. نبالي القتل هو السبب المؤدي الى الموت. القتل مثلا افرض يقطع له عرق او يوقف له عضو او جارحة، اذا وقف له عضو او جارحة وقف الجهاز وبدورة اثر على اجهزة الجسم الباقية وحصلت فارقة الروح الجسد. هاي نقطة. النقطة الثانية خلينا نلتفت لها، النقطة الثانية طبعا اهم، ان قوله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت يدل على ان الانسان الى كيانين، كيان جسدي وكيان روحي، والكيان كيان النفس غير كيان الجسد. شلون؟ ترى اذا شوية يعني بشيء من البساطة تتنبه الى التشريعات التي جاءت بها الاديان، تلقى ان المعالجات والتشريعات اللي جاءت بها الاديان قسمين، قسم يعالج الروح وقسم يعالج الجسد. تلقى اكو تعاليم مهمتها تربية الروح، اكو تعاليم مهمتها تربية الجسد. يعني مثلا افرض تعاليم الوضوء او تعاليم الاغتسال، هاي قضايا لها علاقة بالجسد. تعاليم تناول الطعام مثلا، تعاويل آداب الخلوة عندما يدخل الانسان نعم الى الخلوة افرض. هل آداب هاي كلها المستحبة منها والقسم من الاحكام الواجبة، اكو قسم منها الها علاقة بتربية الجسد، تنظيم الجسد، وقسم لا والله الى علاقة بتنظيم الروح. النهي عن الحسد مثلا، تحريم الحقد، زين، النهي عن النميمة، لان قضايا يتعلق بمرتبة الخلق بتربية الروح. اذا الانسان عنده كيانين، يعني انا لما اجد المشرع الاسلامي يحط له نوعين من التشريعات، اعرف النوعين، كل نوع الى موضوع يقوم به، واذا ما يكون الى موضوع معناه يصبح تشريع عبث. يعني الله عز وجل عندما يشرع تشريعات ذات علاقة بالنفس، معناه النفس موجودة كيان منفصل، زين، يعني كيان وفرضة مستقل، والجسد كيان متأثر بالروح. اكو عندنا لونين من التعاليم، تعاليم تتناول تربية الجسد، تعاليم تتناول تربية الروح. زين، الدليل على هذا شنو؟ نبهي، لاحظ سلسلة من الأدلة، قسم منها نقلي وقسم منها عقلي، احاول اقرب من عدها الى الذهن ابسطها. شوف تعبير القرآن الكريم، القرآن يقول كل نفس ذائقة الموت. لان انا لما اذوق شيء هل يمكن اذوق هذا الشيء وانا ميت؟ لو لازم اذوقه وانا حي. يعني الميت تبقى عند ذائقة يقدر يحس بالشيء اللي يذوقه؟ ما يمكن. الذائق لابد وان يكون موجود حال الذوق، لما يريد يذوق شيء لازم يكون موجود حال الذوق. اذا النفس عند الموت موجودة، يعني تذوق الموت. لو كانت النفس تموت لما احشت وما صارت عندها هالاثر هذا من اثار الاحياء. لنحن شلون نستدل على الحياة؟ الان واحد نحكم عليه نقول هذا حي، وواحد نحكم عليه نقول هذا ميت. شلون نحكم على هذا نقول انه حي؟ نحكم عليه بالحياة اذا وجدت عند اثار الحياة، يعني عند حركة، عند قيام بفعاليات احياء، يسمع، يبصر، يذوق، يلمس مثلا، هذا حي. تمام؟ فلما
يكون الذوق الذوق اذا دليل ان الذائق موجود حال الذوق. اذا الموت مو موت النفس انما مفارقة النفس للجسد. نبهلي ان الموت مو موت النفس، ما تموت انما تفارق الجسد. اذا فارقت الجسد هي شرط من الشروط ان النفس لا تعمل الا بتوسط الجسد. لان احنا عندنا كثير من الافعال عندنا مشروطة. مثل ايش؟ شلون يعني؟ الان انت عينك مثلا ما بيها شيء، عينك شوف ما بيها شيء، لكنه شرط من شروط الرؤية النور. انت تقدر بالظلمة، اذا رحت بالظلمة تشوف شيء؟ طبعا ما تشوف. ليش؟ مو لان عينك مريضة، لا، لكن شرط الرؤية النور، وجود النور. كذلك افرض جهاز السمع عندك سليم ما بي شيء، لكن شرط من شروط جهاز السمع ان يكون اكو وسط ناقل للاصوات. اذا عدمنا الوسط الناقل الاثير او الهواء ما راح يجي الصوت الى ذهنك، مع ان اعصاب السمع سليمة ما بيها شيء. تبقى في زين. كذلك الروح شرط من شروط عملها وجود الاعضاء. اذا راحت عنها الاعضاء توقفت، الاعضاء اذا راحت توقفت. ولذلك يقولون ان النفس عندما يوضع الانسان في القبر في حساب البرزخ، النفس في الواقع مو ميتة، ولذلك يسمع التلقين حتى عند الموت. يستحب ان تقرأ عنده سورة ياسين، وان يلقن شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. شهادات يعني شعائر الاسلامية تقام. طيب شنو شلون يسمعها هذا اذا ماتت الروح؟ بعد شلون تسمع؟ ابدا ما تموت، انما تفارق. وهذا المعنى ايضا ثبت اكثر من هذا. النبي لما وقف على اهل القليل في واقعة بدر قال قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا يا رسول الله ويسمعونك؟ قال بلى والله انهم اسمع منكم لي، ولكن لا يقدرون على الاجابة. فستبت عندنا الان علمية ان الانسان عندما يموت خلاياه تموت كلها باجمعها الا خلايا الدماغ تبقى مدة. من بعد الموت تبقى مدة، واحد يقدرها ب 24 ساعة او 36 ساعة. هذه الخلايا تحش تشمع، نعم، يصل اليها الاثار اللي كانت تصل اليها في الحياة. المهم ان النفس ما ماتت، لو كانت تموت ما اكو بعد وجه للتلقين اطلاقا. اذا القرآن صحيح في ان النفس ذائقة، واذا تكون ذائقة الذائقة لو يكون موجود حال الذوق. هاي وحدة. اثنين، النفس تدرك وتدرك انها تدرك. نبالي شلون؟ يعني انا اعلم واعلم اني اعلم. انا مثلا اعلم معلومات عندي واعرف نفسي عندي معلومات. زين، هذا العلم وكوني اني اعلم واعلم اني اعلم، هذا منين؟ هذا من اثار النفس مو من اثار الجسد. لو كانت النفس من قبيل الجسد لكان الجسد ينبغي ان يعلم كما تعلم النفس. تبين وجهي؟ هاي المادة الجسد شنو؟ مادة. تقدر انت تأخذ خلايا الجسد الحي تقيسها ويا ابسط كائن حي، نفس الخلايا. اذا لو كانت النفس من هالنوع شيء مادي لكانت كل الاجسام المادية تحس وتدرك وتدرك انها تدرك. لكنه لان النفس كيان متميز والمادة كيان متميز، المادة لها خواص والنفس لها خواص. اذا الروح او النفس غير الجسد، لانه لو كانت هي الدورة الدموية او خاصة جسدية
أو لون من ألوان التطور الجسمي، يعني قمة التطور كما يعبر عنها البعض، لكانت كل مادة بها خاصية الإدراك. هسه هي هيرد لها برهنة الآن. الآن أنت ما تحس من نفسك أنك تعرف بعض الأشياء وتعرف أنك تعرفها، تمام؟ هذا الشيء اللي عندك منين؟ هذا من النفس، من آثار النفس، مو من آثار المادة، من آثار الجسم. لو كان من آثار المادة لكان كل جسم يدرك ويدرك أنه يدرك. اثنين، ثلاثة، ان النفس مجردة. المجردة يعني اللي ما تحتاج ان تقوم بموضوعك. ايش معنى؟ يعني ما يحتاج ان تكون مثل باقي الاشياء اللي تعرض على الجواهر. هي جوهر مجرد. يعني عندنا الان فرض الانسان يقوم ويقعد. الانسان اسميه جوهر، والقيام والقعود اسميها عرض قائم بالجوهر. زين؟ الان هذه النفس، النفس شيء مجرد، مو شيء يحتاج لموضوع يقوم به. لا، شلون اقرب لك المجرد؟ مثل المعنى. نبه المعنى الان. انت ما تعرف تفرق بين اللفظ والمعنى ولا؟ مو كل لفظة لها معنى. المعنى مال اللفظة اللي تتخطرها بعينك، يخطر على ذهنك، شيء مجرد هذا. ولما كان

مجرد نفس لتقليب النفس. ها؟ النفس امر مجرد مو بالجسم. لو كانت حالة بالجسم لتلاشت بتلاشي الجسم. ها؟ كان ماتت بموت الجسم. كان صارت تراب. ها؟ والحال لا. مو الشكل هي ما تصير تراب. هي خالدة. وهي في واقع الامر تختلف في صفات او خواصها عن الجسم. هالمقدار كافي اعتقد. زين؟ نعود للآية. لما تقول الآية كل نفس ذائقة الموت. تريد تفرق بين الروح والجسد وترتب اثر على هالتفرقة. شنو الاثر اللي ترتب على هالتفرقة؟ الاثر اللي تريده، الفائدة اللي تريده من هالتفرقة، تريد تعطي الحياة معنى، لان بدون هالتفرقة لا معنى للحياة. كيف؟ يعني ارجوك اذا كان الانسان هو هل وصلت لحم هذه؟ ها؟ اللي بعد يومين تذبها بالقبر وتتحول الى جيفة. اذا كان هو هذا الانسان ما اتفه الانسان. وما أتفه الدنيا. الإنسان مو قطعة لحم ولا معدة ولا غريزة. لا. الإنسان أخلاق. الإنسان علم. الإنسان آداب. الإنسان قيم. الإنسان مواقف. إذن إن اللي يكون الإنسانية في الإنسان. وإلا أرجوك هذا الإنسان اللي ما يعرف من الإنسانية إلا أن يأكل وينام. شنو فرق هذا عن البهيمة؟ ابدا ما يختلف عن البهيمة بشيء. بالعكس قد تكون البهيمة بها نفع اكثر من عنده. ها؟ يستفاد بمنتجاتها وبلحمها والى اخره وما يستفاد منها بشيء. الانسان مو دم ولحم وهي هي. ابدا. الانسان عقل. الانسان فكرة. الانسان اخلاق عالية. نظريات خالدة. اذا تريد تفهمنا الاية ان الله عز وجل عندما ألقانا لها الحياة ما ألقانا لها الحياة حتى نزرعها ونطلع خضرة ونأكلها وبعدين نموت ونعود احنا من بعد ذلك نصير حشيش وتنبت أجسامنا ليأكلها غيرنا. مو هذه وظيفة الحياة. لا. وظيفة الحياة أكبر من هذا. وظيفة الحياة أني أمر بها الحياة وأترك بالحياة تروى. أثريها. بيش أثريها؟ أثريها بالعمل الصالح. أثريها بالخلق. أثريها بحفظ النوع الطيب. ها؟ شنو النوع الطيب؟ مو إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. علم ينتفع به. هذا يظل يخلد ما يموت. وصدق جارية. وولد صالح. تعب شوية عليه على تربيته. يعني ما فرض نفسه أن بس مسؤول يطلع الولد ويذبه وهاي بيك. ما يذب عليه كلمة. لا يوجهه. لا يرشده. اكو بعض الناس كل مهمته من الولد أن الولد يساعدني يجيب شغل أو ياعي خلي يشتغل. هي هاي كهو هاي الغرض بس أشغل أو ياعي خلي يشتغل وهاي. لا. مفروض أنت مسؤول عن تربيته، مسؤول عن توجيهه، مسؤول عن خلقه. بس طبعا قد واحد يقول انا منو انا حتى اقول انا رجل جاهل، انا شو اقدر اربي ابني؟ شلون اربيه؟ اربيه حسب استطاعتك، حتى تسمي نفسك رجل جاهل، تعرف الخير والشر. تعرف العايزه من العايزه من غير العايزه. الطيب من غير الطيب تعرفه هذا. جيب لك كلمه على ابنك شوي من الصبح مو بس تهده بالشارع وهي. جيب لك كلمه مو بس تعطيه سياره. وتخليه مثلا يهوش ما يعرف وين يذهب. لا. حاول ان توجهه. انت ربان قائد سفينة. قائد السفينة عنده خبرة مكتسبها بالحياة. انت عمرك اكبر من عنده. شايف الخير والشر. تقدر تقول له ان هذا الطريق غلط وهذا الطريق صح وهذا العمل طيب يخلدك وهذا عمل صح. وتراقبه وشيب كلمة وشيب زجرة وشيب اكثر من هذا. نعم. هاي المفروض انك انت المفروض انك انت مو بس مسؤول تلقي الولد الى الارض قطعة من اللحم. لا. كنت تصنعه فكر طبعا حسب استطاعتك. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. تبقى بعدين وجوه المحيط

0: الإنسان حيوان في عالم الأكل والشرب، ولكنه إنسان في عالم السمو والتحليق في أبعاد المعرفة. إذن الإنسان إلى كيانة إلى جانب المتعدد، جانب الجسدي وجانب الروحي. كل نفس لا، أشارت الآية الكريمة أيضا إلى هذا المعنى. اثنين، ثلاثة، أراد هذا هذه الفقرة من الآية أرادت أن تسلي النبي صلى الله عليه وآله عما لاقاه من آلام. شلون؟ تريد تقول لأنك أنت تمام متألم من قريش ومتألم من محيطك ومجتمعك، وهذا الألم جاي يمشي وياك ما جاي فارقك، لأن أنت منذ بعد إلى الآن تتحمل موجة ألم ولا موجة ألم، لكن لا تتصور أن هذا الألم يدوم. حتى الإنسان اللي صاحب الألم إلى ساعة الموت ينقضي الألم بانقضاء العمر، إلى مات الإنسان يخلص من الدنيا وما فيها من آلام. الموت راحة يريح للإنسان منها الأعباء. تقول لأنه ماكو واحد راح يمر، ترى كل واحد يموت ويدفن جسمه وهمومه أيضا يدفنها إلى جانب جسمه. المعنى تصور يكتب به الإمام موسى بن جعفر: لن ينقضي عني يوم من البلاء إلا وينقضي عنك مثله يوم من الرخاء، ثم ننتهي معا إلى حكم عدل. نبهي يقول لأنا أنت تمام، يمر عليك يومك ما تشعر به من النعيم والرخاء، بس ينبغي بالليل تنسى النعيم والرخاء، اللذة اللي كانت من الأكل تحت لسانك راحت، بس خلص الأكل راحت، اللذة اللي مارستها بالنهار اجي الليل نسيتها، خلص الرخاء مشي راح. أنا هم البلاء اللي مر علي هم نسيته لما اجاني الليل، نشيته انقضى عني ذلك البلاء. وبعدين اثنين، وين راح نلتقي؟ راح نلتقي عند حكم عدل بين يديها. هذا المعنى اللي ياخذ الشاعر، يقول: كلما مر من نعيمك يوم، مر بالسجن من عذابي يوم، ما لنعماك او عذابي دوام، لم يدم بالنعيم والبؤس قوم. اثنين يندمون، النعيم ينقضي والبؤس ينقضي، ونلتقي غدا عند حكم عدل. بس ترى ان هذول يفهمون هاللغه هذه، هذول هالظالمون هالجير يفهمون هاللغه هذه، لغه انسانيه هاي، ولغه الانسانيه ما يفهمها النمط من الناس. اكو نمط من الناس لا يعرف لغه الانسانيه بالمره. الايمان يقول له: على كل حال تمتع بنعيمك وانا تبغي عني الامي، وسنحتكم غدا الى حكم عدل. طيب، كل نفس ذائقة الموت. انتقلت الآية الكريمة إلى الفقرة الثانية في هذا المقطع. قالت: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إيش معنى؟ المسألة مسألة أجور. ليش توفى يوم القيامة الأجور؟ ليش مو بالدنيا؟ كأن القرآن الكريم يريد يضع أيدينا على حقيقة. يريد يقول ان التوفية الحقيقية بالدنيا ما تحصل. ابدا ما تحصل التوفية الحقيقية بالدنيا. ليش؟ شلون يعني؟ لان الله عز وجل اذا اراد ان يوفي واحد اجره زين في هذه الدنيا، مثلا شو راح ينطي؟ افرض راح ينطي في هذه الحياة، يعطيه مثلا يوم سرور، اليوم هذا راح ينمل النعيم، يعطيه يوم من السرور. هل يوم من السرور اللي الطاهية بالوقت اللي هو سرور هو شنو؟ هو نقيصة من عمره. ملتبه شوية زين ولا يوم سرور هو تمام، لكن هل يوم السرور منين طلع منين انوخذ؟ تمام، صار بيه سرور، احتوى على السرور، لكن اش فقد مقابل الانسان؟ فقد الانسان مقابل حصة من عمره. لان هو عمره شنو مجموعه ايام يخلص اليوم واليوم اللي وراه واليوم اللي بعده الى ان ينتهي العمر. فهو ملأ اليوم سرور، لكن بنفس الوقت اليوم السرور اللي ملأ الى اخذ من عمره ايضا. أيوة. مثلا انطى اجور على عمل، لكن هل اجر اللي انطاه اياه على عمل ايش اخذ مقابله؟ اخذ مقابله باطه، هدم جسمه، اخذ جزء من جسمه، اخذ قسم من حيله من من من من قوته. بالوقت اللي اعطاه باجر اخذ شيئا من اين؟ من طاقته. بعد انطى لذة، لكن هل لذة بالوقت اللي انطاه اياه حمل مسؤولية؟ شلون مسؤولية؟ انطى لذة، لذة شاعة مع اهله، حمل مسؤولية تربية ولد، مسألة تنشئة ولد، اعباء بيت، اعباء اسرة، مسؤولية مجتمع. بعد انطى الدنيا دخولها كلها بجميع ما فيها، لكن بمقدار ما اعطى من الدنيا شغلته عن عمل الاخره، لان هو قصته مو بس هنا يومين وانتهت، لو بس هنا يومين وتنتهي كان اشترح واحد. ويقول الشاعر يقول فلو ان اذا متنا تركنا لكان الموت راحه كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا. ونسأل بعدها عن كل شيء، ونسأل بعدها عن كل شيء. زين، فالآن لو قدر أن الإنسان ينعطى أكبر قدر ممكن من نعيم الدنيا، ينعطى أشغال وأعمال وأموال واتصالات وصداقات وإلى آخره، أي نعيم الحياة، إشراحها بالوقت اللي يأخذ به نعيم الحياة في شغله، يشغله بالضد العام، يرده يشغله عن عمل الاخره. كان مفروض عليه هذا اكو عنده عالم اخر يكون يشتغل ايضا، بمقدار ما ياخذ من لذائذ الدنيا يشغل عن عمل الاخره. وبعد ومن وراء هذا كله في حلالها حساب، في حرامها عقاب، في الشبهات عتاب. ها؟ لان كله شيء ورا شيء. صور، هذا هو المعنى اللي صور الامام زين العابدين سلام الله عليه، الى تصوير رائع. فاليوم واحد سأل قال له كيف اصبحت يا ابن رسول الله؟ قال له اصبحت مطلوبا بتمام، الله يطلبني بالفرائض، والنبي يطلبني بالسنة، والحاجبان يطلبانني بصدق العمل، والعيال يطلبونني بالقوت، والناس تطلبني باللذة، والشيطان يطلبني باتباعه، وملك الموت يطلبني بالروح، والقبر يطلبني بالجسد، وانا مولع من هؤلاء، كل واحد ياخذ حصته مني. انا كل هاي اعباء ومسؤوليات اتحملها فعلا، لان هو الكيان الوحيد اللي يحمل عقل الانسان. بمقدار ما اعطيها مقابل هالعطاء تاخذ منه الدنيا، اذا انطت شيء تأخذ مقابل شيء. شايف؟ التفت هاللفتة هذه اللي سجلها أبو الطيب المتنبي أيضا، ما غابت عن ذهنه، يسجلها المعنى. يقول أبدا أبدا تسترد ما تهب الدنيا. لاحظ، أبدا تسترد ما تهب الدنيا أو ما تهب الدنيا، كأن كل وجودها كان بخلا، شيم الغانيات فيها، فما ادري لذا ان تسمع الناس ام لا. الواقع ان الحياة اذا اعطت شيء اخذت مقابل لذلك الشيء، اخذته. فماكو توفية، ماكو اجور، توفية للاجور بالحياة، لان الحياة اذا اعطت من جانب اخذت من جانب، ان جانب منها حلولا امر منها جانب فاوبى. الامام علي عليه السلام تلميذ القران نفس الصوره، ها؟ عينا تعطيك منها الجانب تاخذ منك من الجانب الاخر. ليه؟ وانما توفون اجوركم يوم القيامه. هناك شكو، اكو لذه بلا الم، نعم، اكو عطاء بلا زيادة بلا نقيصة، اكو نعيم بلا خوف الفوت، ما ولا خوف فوت النعيم. ولذلك القرآن الكريم يقول ان الاجور اللي راح تستلم يوم القيامة، وانما توفون، هناك توفية كاملة، توفية ها فلان وفى حسابه، يعني وفى حسابه كامل، هناك توفية كاملة، وانما توفون اجوركم يوم القيامة. الفقرة الثالثة في هذا المقطع قوله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ليه؟ الواقع اكو ايضا نزاع في هالجانب، ان السعادة شنو هي؟ السعادة ما هي؟ هل هي مثل ما قلنا في صدر البحر كيفية ضد الشقاء سعادة؟ لو لا، السعادة عدم وجود الشقاء. لا، الحقيقة اغلب الفلاسفة يميل الى ان السعادة عدم وجود الشقاء. كيف عدم وجود الشقاء؟ يعني يكفيك انك انت بصحة، ها؟ ويكفيك انك خالي البال، ما لازم عندك اموال قارون، ويكفيك عندك الكفاية. اذا عندك الكفاية الى برش ما عندك شقاء، ما عندك، هذا هو السعادة. يعني بحيث مد ايدك الى جيبك اذا اشتهيت شيء حاجتك تقدر تشتريها، بنفس الوقت تجد حاجاتك الاساسية وانت معافى وخالي البال، هذا هو النعيم، هذا النعيم بعينه. اكثر من هذا كل عناء وكل تعب وكل الم. الواقع هي السعادة الحقيقية. ودائما هدف العقلاء، هدف المفكرين هو الخوف، الامن من العقاب ونيل الثواب. فالسعادة الحقيقية عدم كون الانسان في شقاء. ولذلك ذول اللي يقولون ان احنا الله شو بطيني، شنو قابل مطيني مثل فلان، عندك كذا عمارة، عندك كذا قصر، عندك كذا اموال. طيب يا سيدي واضح، هذا ما يحتاج فلسفة، عنده عمارة وما عنده، المهم انت حصل على كفاية. متى حصلت على الكفاية اصبحت العمارة ما تعنيك بشيء، هو المهم الكفاية. العمارة هي عبارة عن لون من التبحرش، نعبر عنها بلغة العامية. اما الحاجات الاساسية هي اللي تحقق لك سعادة اذا كفلت. اكثر من هذا تبقى عناء، لان بالوقت اللي يكون بها عطاء يكون بها حسابات وبها فكير وبها صيانة وبها مسؤولية وعليها اثار وعليها حقوق، وشو الصور راح تؤدى منها حقوق هؤلاء، تجي الف مشكلة ومشكلة. لكن القرآن الكريم يقول فمن زحزح عن النار، ما راح بالنار ها وادخل الجنة. هسه بعد غريبة، انت تستغرب، انا شفت فد عبارة الى بعض المفسرين عبارة لطيفة، عبارته يقول انا من زحزح عن النار الى هنا وقفني، كافي بعد. ليش؟ يقول انا ما يعنيني انت اذا خليتني انا ادخل الى جنة، ما يهمني ان تكون عندي بيت ب6000 غرفة، او ان عنده بس كم مصراع وكم خادم، كل هذا ما اريد. انا كل ما اريد اريد رضوان الله والسعادة، الخلو من الذنب. هل المقدار هذا كافي؟ كوني في رواية رضا الله عز وجل ولو في ابسط الدرجات، بس المهم رضا الله تبارك وتعالى. ولذلك انت تلقى اكو روايات ترى هنا اغلبها روايات اسرائيلية، مع الاسف التفسير محشو بالروايات الاسرائيلية. تلقى يعطى المؤمن يوم القيامة كذا دار، طولها كذا، عرضها كذا، هل قد بيعمل شنو خدم، ما له موجب هذا، يعني شنو شخص ما له موجب، شنو بأي معنى، يعني ما له موجب، يحتل قسم كبير من تفكير الانسان. اما عطاء الله تفضل عطاء الله عز وجل، كلما اعطى الباري نعمة. لكن المهم ان الانسان يخرج عن النار ويدخل في نطاق رضوان الله عز وجل، هذه هي النعمة. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، هذا هو الواقع، الفوز الحقيقي ان الانسان يكون بمنهى عن النار، عن سخط الله، ويكون دائما تحت المظلة، مظلة رضوان الله عز وجل، مظلة رضوان الله. زحزح عن النار؟
1: ها؟
0: كيف زحزحت عن النار؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله: من أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فليمت. شلون يعني إذا جاءه الموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولم يحب وأن يؤتي الناس ما يحب أن يؤتى. نبه إلى العبارة الأخيرة، هاي عبارة واضحة مع التالية. ولم نميش كأنه هو عندنا الإنسان شيء قاسمنا بالدنيا، الإنسان قاسمنا بالدنيا شيئين: العقيدة والعمل. العقيدة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني الإسلام بمضامينه، هاي كناية عن الإسلام. لين؟ وأن يؤتي الناس ما يحب أن يؤتى، يعني أنت قبل أن تقدم إلى عمل، قبل أن تدخل إلى عمل من الأعمال، فكر أن هذا العمل الله تسويه بالنسبة لهذا الإنسان. لو كانت معكوسة الآية، شو تحب أن يكون يسويك يا الإنسان؟ من هالتفكير يعمل؟ يعني اجعل نفسك ميزانا بينك وبين الناس. انت شلون تحب ان الناس يعاملوك؟ عامل الناس بما تحب ان تعامل به. فالمقياس رائع على بساطته، لكن مقياس دقيق على بساطته، لكن مقياس كريم. مقياس يترجم لك الموقف النبيل اللي يريد الاسلام لكل مسلم يمشي على هذه الارض. يقول للمسلم ان انت كمسلم شلون تشتهي ان يكون عرضك محفوظ، تحفظ اعراض الناس. لان انت ايش تتصور يعني لما راح تعتدي على اعراض الناس عرضك في صيانة؟ لا ابدا، لا لا ابدا، بالعكس. هذا اليوم ابن مقلة، ابن مقلة اجى الى اكو بيت بيتين ما الناس هدمها واخذ انقاضها، عجبتها اكو فد انقاض بها ضخمة ماكو منها بالسوق، فنهبها وقام يبني بيها بيته. يكتب لواحد: قل لابن مقلة مهلا لا تكن عجلا، فانما انت في اضغاث احلامي تبني بانقاض دور الناس مجتهدا دارا ستنقض حتما بعد ايامي. قال له: انت تتصور شنو يعني دارك امينة؟ قال لما اهدمت دور الناس تتصور دارك راح تظل باقية؟ لا ابدا، ماكو احد ينقل ابدا، ليس حي على المنون بباقي، وبيتك ايضا راح يهدم وراح ينتهي الى الهدم وراح ينتهي الى نفس النتيجة. اذا انت بالوقت اللي تعتدي به على كرامة الناس انتظر ان يعتدى على كرامتك. بالوقت اللي لا والله تحسن الى الناس، لا استمع الكلمة، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. انت اذا سويت معروف انتظر ان هذا المعروف يدفع عنك مصرع السوء، لان جاي تعمل تأخذ جزاء. مثل ما تحبها أن يأتيك الناس يأتيهم ما تحب أن يؤتى إليه. المقياس هذا امشي ضمن المقياس. النبي صلى الله عليه وآله يقول هذا اللي يحب أن يزحزح عن النار ويدخل إلى الجنة فلينصب نفسه مقياس يعامل الناس شلون يحب الناس يعاملوا، لا يعاملهم كما يعاملوا الناس بهاللون من المعاملة، وهو مقياس على بساطته غاية الدقة وغاية النبل ككل تعاليم الإسلام. بعد الواقع شو ليش الآية تقول فقد فاز؟ طبيعي هو الفوز هناك، لأن الفوز هناك مادي ومعنوي. شو يقول النبي صلى الله عليه وآله؟ موضع صوت، موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. طبيعي، لأن كل شيء الدنيا هو وما فيها رايح أنا غصبا عليك في تام بيت راح تنزع منها، تنزع وعيونك تعينها بعدها يعني بالجبر. يعني بعد عندي كم فلس ما برتبهن بعدين، كم ولد ما شبعان من عنده بعده، اساسي ما مرتاح به بعده، كلها هذا كلها تنتجع وعيناك اليها. زين، لكن هناك ما كنت انتزاع. واذا نعيم مادي، لا هناك الى جانب النعيم المادي شنو؟ ورضوان من الله اكبر. ها؟ في ظل رضا الله. هذا اللي يعبر عن القرآن الكريم بالفوز. ها؟ فقد فاز. ورضوان الله هو الفوز الاكبر. هذا الرضوان اللي كانوا ينشدوه رجال الافلاك، ينشدون رضوان الله ولو باعوا من اجله ارواحهم، ولو باعوا من اجله النفس والنفيس. زين؟ والا كان ممكن مصيبة من المصائب اللي حلت بالحسين تنسي كل شيء، لكن يظهر ان كل ذيك المصائب اتخذ منها ذريعة لرضوان الله.

ماري أراك من النوائب تفزع من هول ما تلقى، تئن وتجزع، تشكو وتبكي ذا الزمان وحاله، مما أتاك من الحوادث تفجع. عادات دهرك في الأنام قوارع، من ذا الذي لا يبتلى أو يقرع؟ أأمنت من غدر الزمان وطبعه مكر إذا صافاك يوما يخدع؟ لا الخوف ينجي من نوائبه، ولا دمع يفيد، ولا عتاب ينفع. هذا زمانك قد علمت بحاله، فإلى متى تأسى وعينك تدمع؟ أهلا وسهلا بالخطوب إذا أتت، وجدت صبورا صبره لا يصدع. فإذا الخطوب على الفتى قد قدرت، لا حزن يجدي أو قتال يردع. ولقد رأيت من الزمان وغدره ما منه يعتبر اللبيب ويقنع. عش في زمانك قانعا مستغنيا، كي لا يقض من الزمان المضجع. هذا زمان كم يذل به الذي يأبى القليل وفي كثير يطمع. يحيا بخوف من يخاف خطوبه، يهنى به من لا يخاف ويخضع. صل فيه خلا قد حباك بوده، حبل المودة دون وصل يقطع. واحرص على رد الجميل وصنعه، لا يخلو فعلك من جميل تصنع. فكما الأنام بك العيوب كثيرة، وجميل صنعك عن عيوبك يشفع. لا ترجو عن فعل الجميل مثابة، من يرتجي عنه المثابة يمنع. والناس مثل الترب في أنواعه، منه الخصيب ومنه قفر بلقع. ازرع جميلك في الورى ثم انسه، يوما ستحصد ما بترب تزرع. الخير منك إليك يوما راجع، والسوء يوما للمسيء سيرجع. ومن الهوى ثوب تعز بلبسه، ومن الهوى ثوب يذل فينزع. فاترك هوى من في هواه مذلة، ثوب المذلة عن كريم يخلع. عود فؤادك أن يعيش لوحده، فإلى فراق كل شمل يجمع. من سرهم حينا تجمع شملهم، أبكاهم دهرا فراق موجع. إني نصحتك فاستمع، قد فاز من يصغي لنصح الناصحين ويسمعون.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: نحكي ما عشنا، لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد، وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس لنا.

قصة اليوم هي حدثت في العام أو بدأت في العام 1975 في سوريا في منطقة الغريب أو قرية الغريس وفي سوريا. المهم هذه الشخصية شخصية هذا الشاب علي اللي هو شاب بعمر 27 سنة يعمل في هذه القرية قصاب. والده حي يرزق وأم وثلاثة أخوان. عمله تحديدا اللي ما ورث عن الأب إنما اشتغل صبي قصاب إلى أن أصبح ما يسمى في قسطة كما يسمونه السوريين قسطة أو المعلم.

طبعا علي ترك القرية بعد حين لأسباب كثيرة، والعمل في حلب. السبب الرئيس هو أن هذه، نعرف الأقضية في النواحي في القرى عادة يعتمدون على اللحوم بما يدجنون، سواء كان دجاج، بيض، لحم، فمن القلة القلائل اللي يروح يشتري لحم، فأصبح من الصعب أن يتوازن ماليا. فاقترح علي بعض الأصدقاء اللي هم زملاء مهنة أنه التقى بصديق، قال له هذا العمل هنا ما يشتغل يا صديق، فراح تشوف الربح الوفير عندما تنتقل بعملك إلى حلب. فعلي بهج حالي عليه أن يبحث عن مكان أيضا سكن. دورها في رأسه بعد أن شعر أنه جاي يفقد حتى رأس المال، ولا يكفي أيضا الدخل للأجار لدفع الأجار. فالتجربة خير برهان، راح في البداية إلى حلب، شاف الواقع، واقع القصابين وعملهم والطلب والعرض، وشاف فرق شاسع بحكم أنه أيضا هناك خاصية أنه هناك في المدن وجود للمطاعم، مطاعم اللي تطلب. وأيضا اكتشف أمر آخر، هو أنه القصاب لا يشتغل في القصابة فقط، إنما هناك مثار من اللحم، وطبعا عندهم أكلات كبيرة تعتمد على اللحم مثل الكوبانية وغيرها. السوريين مشهورين بالمحاشي، المحاشي اللحم. الأمر اختلف، بدأ يبحث عن محل برفقه صديقه، فأشار إلى بوجود محل، وأيضا من الممكن استئجار شقة فوق المحل، يعني المحل قريب من عنده، وأيضا من الممكن أن يستأجر شقة فوق المحل.

صرف بضاعته علي، شاب وسيم صاحب جسم ضخم، صرف بضاعته من اللحم وأغلق محل اللي في هذه المنطقة في هذه القرية، ونقل عمله إلى حلب، وشعر بالفرق الكبير في الزبائن. يعني كل ذبيحة ما تبقى لها يوم أو يوم ونصف وتنتهي، طلب كبير على حس بفرق، سد إيجار محله وسد إيجار شقته وجهزها بما يحتاج من طبخ. رجل أعزب ويتعرض أيضا بين الحين والآخر من الأم اللي تقول له تزوج، لأنه أنت الأخير من إخوانك فعليك أن تتزوج، لأنه ظروف أيضا استثنائية، يعني لا تعني ولا تهم أن يعيش وحده أبدا من الممكن، ولم يفكر في موضوع الزواج إلى حين الأم وتصرفها اللي ما عجبه ورفضه لكن امتثل إليه. شنو اللي سوت الأم؟ الأم في زيارة في مناسبة شافت بنية من القرى والأرياف حاضرة في هذه المناسبة، كان يكون عرس، أعجبت بيها، شافت حركة وجسد وغيره، فسألت منه بتمن، قالت أم خديج موجودة، فحجت بأمه قالت أنا عندي ابن شاب قصاب وشاغول ويشتغل في حلب وعنده محل خاص بي، ورايد هذه البنت يعني لابني. فرحت المرأة، أغلب النساء القرويات يعني هذه معرفة عامة بما يخص التفكير العربي بشكل عام، تحديدا القرى والأرياف، تشوف شخصية بنت الريف أو أهل الأرياف ما أن تنضج البنت حتى يبدأ التفكير بالتزوج، وهذا ما حدث يعني أو ما أدى إلى مشاكل كثيرة. ففرحت، شاب اشتغل وصفوه بالوسيم، قال لها ما عندنا احنا مانع، وتم ناس سمعتكم معروفة ومن العوائل العريقة وغيرها من ايضا الام تعجلت في موضوع، طبعا ما يدري علي بهذا الاتفاق، اجت للبنت والبنت يقولوا لها شاب ويشتغل وعايش في حلب، راح تفرح وروح يكون الحبيت وهي البيت خاص بيها، و هي البنت اللي يعني تؤكل الحيوانات وتنظف الزرائب ويعني تحل بالحليب وغيرها وكثير من الأمور الشاقة، فجأة راح تتحول لتعيش بحريتها داخل مملكتها، وشاب وسيم كما وصفوا وشاغول وغيرها، فرح ما بعدها فرح. هذه العملية كانت ورطة، أو هذا الاتفاق كان ورطة بالنسبة إلى علي. فالولد يجي بإجايز يعني بالأسبوع، يجي في الخميس والجمعة وغيرها، يرتاح يوم الجمعة، فيقضيها وين؟ يقضيها في القرية في بيت أمه وأخوانه اللي من الزوج. هنا تفاجأ في جلسة عائلية بما طرحت الأم وما فعلت بأنها تريد تزويجه، واتفقت مع العائلة والعائلة الفلانية والبنت هكذا مواصفات لها، طبعا المواصفات اللي تحدثت به من الأم مواصفات بنت جميلة جدا، والبنت أيضا حنطية وبارعة ونشطة وحركة وصاهية، قامت بالواجب أثناء العرس وحجت له كل التفاصيل اللي هو مستغرب بالصدمة الأولى أنه الأم تصرف دون الرجوع إلى رأيه، هذا بحد ذاته مرفوضا. ثاني شيء، بأي حق أنت يعني تجزمين بموضوع مصيري وحياة خاصة؟ صارت مشادة كلامية بينه وبين أمه، لكن هذه الأم يعني استطاعت أن تقنعه وأن تمتص غضبه باستكانتها وبدموعها وببكائها اللي يراد منه مصلحته وغيرها من الأمور. قال لها ماشي أنا متفق،
مع اختيارك، ولكن من حقي أن أشوفها رؤية عين.

نعم طلب حقه الرجل علي، يعني من حقه أن يشوف البنت اللي اختارها. طبعا كل شاب في مخيلته امرأة يعني في باله مواصفات لامرأة، لأن يعني الزوايا التي ينظر إليها الرجل تماما تختلف في تقييم الجمال، تختلف تماما عن زوايا اللي تنظر فيها المرأة أو الأم الكبيرة تحديدا. فحددوا موعد للمشاهدة الشرعية، والأهل البنت ما رفضوا، أهلا وسهلا بي. راح الرجل هو وأمه وإحدى الزوجات إخوانه، شاف البنت. الأم قرأت على محيا ابنها على وجهه أنه هو رافض، وأنه هذه البنت لم ترق له، يعني مو هي هاي اللي يريدها. فقعدوا شوي من باب المجاملة والحديث والسؤال عن وضعه، وبدأ يحكي لهم عمله وطبيعة عمله. الرضا موجود عند الأهل، أهل البنت، والبنت من إجت بابتسامتها وزينتها وتدل على الموافقة، لكن الرجل غير موافق. طلعوا من الباب إلى أهل البنت وصامت، والأم تسأل شنو رأيك شنو رأيك شنو رأيك، لكن كان علي حانق وغاضب ويخشى أن يتفوه بكلام وهو في الشارع ويسمعه الناس. وصل إلى البيت وبدأ بالصراخ، ورفض هذه البنت تماما لأنه لا تعجبه، مو هي هاي البنت اللي احنا بيها. المواصفات اللي بنقلت له كلها بالعكس، البنت سمراء وما أجمل السمراوات، لكن هو مزاجها هكذا، بنت هزيلة وسمراء ولم تعجبه بصراحة، بنت متوسطة الجمال لكن ما تعجبه، مو هي هاي. وأيضا قال للأمة أنا قرأت على وجه البنت البلاها، البنت تحس بيها هبلة وتحس بيها ضحكتها يعني غير منضبطة وكثير من العيوب أظهرها. قال لا أنا ما أقبل. قالت لعيب أرجوك، أنا خجلة من أمها، أمها تمتلنا بقرابة وأبوها رجل فقير. وقال لها أنا راح أتزوج بنت ما أتزوج أمها وأبوها فقير، هذا لا يعنيني. مارست الأم دور الانكسار والندم والخجل، ولكن هذا الأمر لم يطلع على علي. قال لها لا تبكين ما تبكين، التزم الهدوء، لكن في صبيحة اليوم الثاني لم يكون علي موجود في البيت.

نعم يبدو أنه علي يعني يمكن طالع قبل الفجر، وما عرفت الأم اللي خلت نفسها بهذه الورطة ماذا سيحدث بعد، والناس ينتظرون شنو رأيه بعد المشاهدة. هي الملامة وفعلا هو هذا الخطأ، خطأ اللي هنا قصص في واقعنا بصراحة حدث هذا الأمر كما حدث مع علي، ونهاية هذا الأمر انفصال. والكارثة لما يكون انفصال تكون هناك أطفال بيناتهم. هذه الورطة من أجل أن يعني أرضي أمي أو أرضي والدي أو رأي حياة الشخص نفسه، هذه شراكة عمر تالي راح تأثر حتى موت على حياة النفسية والأسرية، راح يأثر حتى على علاقته بأبنائه وبهذه الزوجة. يمكن أن يكون خوان، يمكن أن يتزوج عليها، وبالتالي راح يصير هناك يعني ضغط نفسي وحتى مادي. الأم قالت بعد يومين من عرفوا أنه رجع إلى حلب إلى محلة يعني، فقالت الأخوانة روحوا لأخوكم شوفوا شنو اللي راح يصير وخلي يجي فورا يجي. راحوا الأخوان إلى حلب اللي هم اثنين، راحوا السلام عليكم شارك، قال أهلا أنتم جايين بهذا الأمر مدفوعين من أمي، أنتم لو مورس عليكم هذا الأمر كما مورس عليه قبلون. سكتوا. الأم إلها ثقلها في البيت وراي، ووالده رجل يقول لك احنا تزوجنا على هذه الطريقه، هو يريد يبرد راسه مثل ما يقول، ما يريد يدخل بمخاطرات، وهذا غير صحيح. فالشباب اخوانه اقنعوه ذوول السنين، قالوا له يا ابن تعال، الامهات ترى النساء يعرفن النساء وكذا وكذا، وانا تزوجت على حب وشوف النتيجه وشنو. اقنعونه وكان امرأة تقدم لك خدمات، قال امرأة تقدم الخدمات، فبالتالي انا اريد تقدم الخدمات لان زوجي وانا اقدم لها حياة وسعادة، شلون اسعد مع بنت انا ما اقدر اتوافق معاها نفسيا، ما تعجب شكلها ما يعجب. حدثوا عن الورطة والعيب والمستحى وكسران الخاطر، وانت رجال واذا ما عجبتك لك الحق تتزوج عليها، اساسا هذه المغامرة يعني. الولد في علي بقى في حرج، وما أصعبه من حرج بصراحة. الأم منا قالوا لأمنا اتخربطت وضغطها صاعد وما تبريك الذمة وفشلانة من الناس، والناس جاي تتحدث عن الزيارة الشرعية اللي شاف بها البنت ومارت خبر بيتنا معيوبة وبيتنا كذا، نقلوا له صورة مشوشة ومزعجة وواغطة. أغلق محله وراح إلى أمه، قالت له طبعا اجى لقاها متماريضة تمددة، عرفت راح يجون، تمددت وغطت نفسها والونين، شاف انه الموضوع يعني يجب ان يحسن بنعم، فقال لهم اوكي ماكو مشكلة، انا رجل جاهز ماديا واتزوج هذه البنت، ماكو مشكلة، قومي بالسلامة وروحي احكي مع الناس قولي لهم موافق، هل خلي حد انا جاهز ماديا، خلي يحددون المدة اللي تعجبهم في تجهيز البنت، وسولفي معاهم بقضية المهر والمقدم حتى أعرف رأسي من رجلي.

سمعت الأم كلام ابنها قامت مثل الحصان ما بيش، راحت مع إلى بيت البنت اللي هي اسمها رباب، تفقت وياهم على كل التفاصيل، وبالتالي جابوا الآثاث والاحتياجات اللي من أول عفو الأشياء اللي تحتاجها البنت، والشقة اللي يسكن بيها تكبيها غرفتين وحمام ومطبخ، فيمكن أن تكون حديثة البناء، يمكن أن يكون عش زوجية مثالي. فترتب الموضوع وتزوج علي من رباب وعاشوا في هذه الشقة وفي الأسفل محلة، والأمور جيدة، الوضع المادي جيد، ولد نظيف ومرتب في شغله وفي تعاملاته مع الناس، وحتى أكو بالقرب من عنده مركز شرطة. مركز شرطة يعني أصبحوا أصدقاء لأنهم زبائن ويقعدون يمه، ويداريهم في اللحم وفي البمبار وغيرها من الأمور ويجهز لهم. وأيضا لطيبة علي وسبحان الله رزق الوفير، إحنا اليوم يعني في ذاك الوقت يعني يمكن القصاب شوي عدى رحمة على الناس وعلى نفسه، يعني ما يباوق، فهو كان حقيقي في بيعه في علاقاته. حتى مركز الشرطة، ضابط مركز الشرطة محبة بأخلاق علي وشغلا نظيف، الرجل عقد مع صفقة أو اتفاق مع التمويل الأكل إلى عناصر الشرطة، اتفق بطريقة وبأخرى مع الجهات المعنية أنه يأخذ من هذا الرجل، فأصبح عنده رزق متزايد ووفير وفيه نعمة وفيه بركة. لكن ما نغص على حياة علي القصاب هو نغص عليه مو لأنه البنت مو جميلة، تقبل هذه المرأة، هذه البنت تقبلها في حياته إرضاء لأمه ولحاجته لزوجه. لكن ما لم يتقبله وكان صدمة بالنسبة إليه هو أنه هذه البنت رباب أجلكم الله قذرة، امرأة غير نظيفة في ترتيب البيت وفي في نظافتها النفسية، نظافتها الشخصية، امرأة لا يمكن تبرير أنه هي لأنها كانت بنت ريف، لا، كثيرات من بنات الريف طبعا بنسبة 1% 2% ممكن أن تكون هناك نساء بهذا الوضع، غير نظيفة في بيتها، غير نظيفة في غرفة نومها، وأيضا مهملة كثيرا في أشياء كثيرة، تبقى الأشياء اللي يتركها كما هي، غسلها للثياب كما يرى غير منضبط، وهو رجل قصاب يعني يتعامل مع زنخة اللحم والدم وزنخة الدم وغيرها، فيروح للبيت يستحم ويتعطر وكذا، طبيعة عمل تفرض عليه رائحة معينة، فتقديرا لهذا هو طبع الشخصي أنه ينظف نفسه وكذا. لكن هذه المرأة وسخة، فضاق بها علي، وفي زيارة لأمه أخبرها بصراحة وبوجود أمه بأنه هذه البنت اللي أنت أجبرتيني على الزواج منها هي بنت غير نظيفة وصغة، ما مرتبة، ما مو نادرة. فقلت لي أمي استغفر ربك، واللي هي صغيرة بعدها وتتعلم وكذا وكذا، فاتركها، اتركها عندي، اتركها عندي لأيام، وروح أنت إلى شغلك.

نعم ترك الزوجة لعل الأم تعلمها، لعل الزوجات الإخوان أخوانه يشوفن الوضعية شنو، علمنها على أشياء كثيرة، على شلون تتمكز، علمنها على أشياء خاصة. المهم خلال هذه الفترة اللي تركها أسبوع، البنت فعلا اكتشفوا أنه مهملة وقذرة وأيضا صليطة اللسان، وتنام للظهر وصارت بينها المشادة، فزعلت البنت راحت إلى أهلها. إجا الزوج علي لقى هذه المشكلة مشتعلة ويريد لحجة، راح على أساس يشوف الموضوع وأمه وياه وواحد من إخوانه، البنت صليطة وبنت محتالة وكذابة وغيرها. توصلوا إلى اللا اتفاق وفرصة النجاة بالنسبة إلى علي، وهو أن يطلقها. عيد جاب العباس مثل ما قلت، جت ملبلبة، انفصل عن رباب، ويحمد الله أنه ما حملت بنت. بقى الرجل في عمله وشقته، وبقت قرابة 6 أشهر وانفصل عن زوجته، أعطاها حقوقها طبعا، وما دخلوا في مهاترات ومحاكم أبدا، يكاد أن يكون طلاق هذا وبالتراضي. على كل حال الحياة اللي يجرب الحياة الزوجية بعيوبها لا يستطيع أن يصبر على فقدها، يعني حياة زوجية بها امرأة، بها خدمات، بها حاجات، احتاج أن محتاج إلى امرأة في حياته. فيوم رجع إلى أهله لقى يعني واحدة من زوجات الأخ قاعدة وياه ويسولفون، هي الأقرب إليه، فقال لها أنا أريد أتزوج بصراحة. قالت لا والله أنا أريد أفتح وياك هذا الموضوع، أكو بنت اسمها نسرين، بس هذه البنت ملونة، عيون صفر عسلية فاتحة وشقرة بيضاء. قال لها خافة من نفس المواصفات مع الأم وتطلع غير شكل. قالت لا وبأمانة، هاي الوحيدة عندهم بيت فلان، يعرفهم بيت فلان، ذول اللي عندهم تريلات سيارات وعندهم تاكسي وغيرها من الأمور، ناس وضعهم المادي كل جيد. قالت لي وهاي بيتهم الوحيدة، بس ولدتهم وهاي الوحيدة اللي يحبونها أهلها جدا يعني. قال لا يخاف مدللة وبالتالي تتعبني، وأنا رجل أرتاح، مالي خلق لهذه الفوقيات، وأنا بتعائلة وأنا كلهم بنات عوائل، بس يعني احتمال تربيتها. قالت لا فالبنت عفوية وحبابة وجميلة، تمنيت أنه أنا عندي أخ وزوجها. قال لها ليه بأقدر أشوفها؟ قالت لها شوف أنا راح أستدرجها أجيبها، أنت باقي وراح أجيبها إليك اليوم بالصدفة، أروح أزورهم وكذا وأحكي وياها أن تجيني أو تجي معاي، علاقتي بها كلش قوية وإن كانت شابة البنيب، لكن أيضا علاقتي بأمها، لكن أكل للوضوح الأم ترى أم هي الكل بالكل، يعني تؤمر الزلم والأب هي دائرة البيت. قال ما يعنيني هذا، المهم البنية انت قلت لطيفة، روش. اجت البنت شافها، لا سودا، بنت جميلة جدا، والبنت كانت موافقة وشافتها بوسامته وشخصيته وهندامه. قالت تعال خطبة وإذا قبلت أمي. الأم هي التي تحكم، هي اللي يجيبوا لها الفلوس مال الشغل وتوزع وتعزل وتقوت. راحت أمه وزوجة الأخ وتكلموا مع الأم، قالت لهم الأم خلي يجيني شرطي، خلي يجيني أشوفه وعندي كلام معاه، وشرط دون هذا الشرط لا يتحقق الزوج.

نعم راح تحدث مع أبوها وأخوانها والأم المتسيدة البنت اسمها نسرين. قالت له كل شيء بيك مقبول ورائع ورجال شغول وكذا، لكن شرطي هذه البنت ما أقدر أبتعد عنها، أنت ما تأخذها وتروح الحلب هذا أمر ما أقدر. يعني شنو المطلوب؟ هذا المطلوب أنه أنت تشتغل هنا بسرعة. قال نعم هذا الشرط، رغم أنه هو شرط متعب إليه، هذا راح يكلف الكثير. ما فكر أنه هو شارد من هذه القرية لأنه ما بيها شغل، وهو الآن هناك عليه طلب. كذا كلام بخير إن شاء الله. تزوجت نسرين وعاش مع نسرين سعادة كبيرة، استأجر له بيت ورتبه وترك أغلق محله مع اللحامة وفتح محل. لعل الأمر قد تغير، لكن الأمر لم يتغير، نفس الحال، الوضع سيء، الشغل ماكو ومطلوب من عنده إيجار وحاجات. فالحجوي زوجته قال لا شوف يا بنت الناس، يعني أنا يعني صفرت، فأخاف أصفر كلش، يعني ما عندي جاي أسدد الإيجار من جيبي، وعندي فلوس اللي هي رأس المال راح يقضن لأنه ماكو شغل، أنت راح تضررين، عندك متطلبات كثيرة. فيا بنت الناس خلي نرجع إلى حلب وبسكتة، هناك رزقي وواي والحمد لله وخير من الأرض. قالت لهم تمام، بس شنو احنا نروح إلى حلب، روح ترتب الوضعية وشوف لنا مكان، وإذا نخليهم نسافر نخلي أمي أمام أمر الواقع، وبعدين تقنعها أنت تجيبني كل أسبوع أبقعتها يومين. قال لا أقبل والله أقبل، أبقى مو يومين ثلاثة أيام أبقي أنا، بس خلنا نلحق على الرزق. حملوا وراحوا إلى، بس أهلي يدرون، راحوا إلى حلب. طبعا رتب الموضوع، الناس لقى محل آخر لأن المحل هذا استأجر، وإجوا له الشرطة والناس قالوا له يا عليك طلب وخسرت شغلك وليش، وهذا هنا وحلب مدينة مدنية وهذه الأمور. قال لهم والله بعد الحمد لله شفت الويل وكذا، وهذا كان شرط من شروط أم زوجتي لأنه بنتها الوحيدة. والله دبروا له محل ودبروا له سكن، رجل تارك يعني أثر حسن عند الآخر، والحمد لله رجعت لزبائنه ورجع للشغل اللي هو التعاقد مع مركز الشرطة والمطاعم وخير منهم. هنا الأم اكتشفت أنه بنتها رجلها أخل بالشرط، يعني الشرط الأساسي في هذا الزواج اختل. راحت، لكن هو شنو اللي سوى؟ اللي سوى أنه حاول أن يبحث عن محل وسكن ليس معروف، حتى من تجي أخوان زوجته أو أمها أو كذا شوفون المكان نفسه وخلي يتيهون عن المكان. لكن بالحقيقة المحل اللي قريب جدا من المحل القديم اللي هم يندلون أخوان في المنطقة الفلانية في المنطقة الفلانية كذا، وأي واحد يسأل. فعلا إجت الأم ولدها وقللت له يا كذا يا كذا، حضنت بيتها ورجعوا. يا بقى أنا رزقي هنا في حلب، يعني هناك ماكو بيع، تفاصيل العمل مالتي كذا وكذا ودخلي ممتاز وأريد أبني لي بيت، لكن هناك أبقى في الإيجارات بل ما عندي أكل، بدكم شلون أوكلها؟ فقلت له هذا حاسبين حسابه مالك علاقة، هذا التاكسي اللي عندنا اشتغل بيه أنت. أنا مودي البنية نسرين اللي يحبها أيضا. قال نعم.

قال نعم لأجل هذه الحبيبة ورجع أيضا بدأ سكن طبعا في بيت أمه وأبوه لحين الاستئجار. لكن بالبداية قبل أن يمضي إلى الاستئجار بالبداية يروح يأخذ التاكسي حتى يترزق وبعدين يقدر. وراح للحد هذه أم نسرين قال لا جيت أنا لابد أخذ السويتش مال. قلت لها سويتش؟ قلت لها مال. قلت مال هذا التاكسي عم يترزق من عنده، أنا تارك تجارتي وشغلي، هذه مهنتي اللي تدر علي فلوس تارك، أنا مود بنتك تكون قريبة من عندك وأنا أترزق وأنت قدمتي لخوش رأي تاكسي. تاكسي يوم ذاك كان بيشغل. قلت له لا انسى تاكسي ولا أي شيء. البنت كانت عتها. قلت يعني وشنو؟ قلت له أنت أول ما دخلت أكو ثلاجة قديمة صندوق ومكتوب عليه ثلج للبيع، هذا تشتري لك قوالب ثلج وتقعد في ركن مكان هناك بالجراج قريب من كذا وكذا مع الأولاد تبيع ثلج. هذا لا يصدق. قال لها بعد أن انتباهها قال لها ماشي تمام باكر أجي أخذ الصندوق بس تاني زوجتي يعني ما شبعت من اعتقد صار لها كذا يوم. قالت له أوكي أخذ زوجتك وبلش وشغلك وكذا وأكو بيت راح تقعد بيته نستأجره ويكون بيتك وبيت زوجته وأنا أساعدك بالإيجار بعد شنو تريد. أخذ زوجته قال لها يا أمو تريد خليني أبيع ثلج قبلينا أنا من قصطة والدنيا كلها وعلاقاتي وكذا وقصاب معروف أبيع ثلج. قالت لا أنا ما أقبل. قال لها الحل هو أن شنو أن أرجع إلى حلب لا أشيل إلى اللاذقية عندي أصدقاء هناك وأيضا معارف وراح أتيه في اللاذقية أتيه معكم. فقال لها بس خلي أروح أدبر وضعي للاذقية وأشوف شنو أكمل إجراته وانتيه عنها ما ظل تدور علينا عندي استعداد. قالت لا عندي استعداد تحديدا والبنت حامل وهذا الرجل يعني ما مقصر معها وحست البنت أنه هذا جاي ينظلم بسببه وأقنعها أنه الابتعاد عن أمها لي سنة سنتين الابتعاد راح يولد عندها يعني القدرة على البعد وهذه يعني الكارثة أنه اليوم إحنا وصلنا إلى شخص من نقل إي اعتبر هذا تصبح حالة من أقل إي دائما أقل الواحد إي نعم صار نعم صار هذه حالة مثل واحد ظل تعذب شهر كامل ويوم ما حد يرتاح راح يكون إليك ممنون يوم ما حد يرتاح راح يشكرك شكرا أعطيتني يوم من العذاب بعد. لكن أنت إذا أعطيت دائما دائما تعطي تعطي تعطي وتقول نعم نعم نعم مرة واحدة إذا قلت لا تنقلب الدنيا على رأسك. ثق والله هي هي الطبيعة البشرية الإنسان يحس بالتغيير ما يحس يعني تغيير سريع مفاجئ ما يعتبر الأمور تتحول إلى حالة إذا تحولت إلى حالة لا تخسران. فراح إلى اللاذقية باللاذقية أقنعها شخص إنه إن حكى له قصته صديقة قال لي يا حبيبي هاي عمتك وراك وراك وتسوي لك مشاكل والأفضل كما فعلت أنا شنو سويت. قال أنا رحت للموصل للعراق وعندي علاقات هناك هنا أنا العراق مزدهر يعني بعدنا ما داخلين بالحرب العراقية الإيرانية يعني إحنا نتحدث عن 77 كذا. فراح قال له تمام رجع إلى زوجته قال له يابا نروح للعراق نشتغل في الموصل في نينوى وإجراءات كمل إجراءات ها اليوم تتاخذ صندوق هاي العمة صندوق الثلج إن شاء الله قريبا إن شاء الله. رتب وضعيته أخذ زوجته في ليلة ظلماء وطلع إلى نينوى ما أعرف كانت محددات خروج ودخول من الحدود يبدو كانت سلسة وسهلة. دخل إلى الحدود إلى من سوريا إلى العراق ومن ثم إلى نينوى وبرفقة صديقة أخذ رأس ماله وحوله إلى العراقي بدأ مشروعه كعامل في أحد
محلات القصابة.

عمل في محلات قصابة، استأجر لبيت صغير، زوجته حامل أنجبت، ما تدري أم البنت وين راحت بتها واختفت، دورت عنها في كل الأماكن ما لقت. صارت مشاكل بين أهل الولد، أيضا قطيعة مع أهله، يريد ينجو بنفسه ولا شي يسوي يعني. هذه يروح يشتكي على عمته في المحافل، أو مثلا يدخل مشادة، هرب بيها وراح إلى الموصل. شوف القصة، هنا أنا أعتقد أكو قصة أخرى، وهنا أكو سببية. سبحان الله، شون السبب؟ اشتغل لي في القصابة عامل، بعدين فتح له بقى في العراق حتى الحرب، الدخول أو حدوث الحرب العراقية، لأنه هو في نينوى. يدز رسائل سرية بيد أحد السواق إلى أهله، يطمئنهم عن أحواله، وأنه قص صورة لابنه وأرسل صورة إليه، وزوجته حامل. اللي صار شنو هو يعمل؟ أصبح أسطى من أسطوات المهمين في الموصل، في نينوى، في باب الطوق. شنو اللي صار؟ هو كل هذا اللي سبحان الله مر به هذا المسكين علي من خسارات حتى يتحقق ربح. شنو الربح اللي حقق؟ مو مادي. علي القصاب هو المكتشف للجزار اللي هو نصح إبراهيم، الجزار اللي اكتشف علي انه هذا الرجل يبيع اللحم الى المطاعم اللي اتفقوا، كانوا يتفقون وياه، يقولوا ليش دعوة اسعار غالية. هذا نصحي الإبراهيم، هذا نصحي جاي يبيع، القصاب نصحي جاي يبيع ولحم للمطاعم، لحم ترف وكذا. المطاعم اللي يسوون به القلية، اكو اكلة موصلية اسمها القلية. بعدين ليه يسموه؟ خلنا اكمل القصة. استغرب هو منين يجيب هذا اللحم. ففي يوم راح إلى أحد المطاعم قال له وين اللحم مال هذا قصاب صار له سنوات علي. قال له يا حبيبي تبوع لي اللحم؟ قال هذا لا لحم غنم، لا لحم هوش، لا لحم أرانب، لا لحم ماعز، لحم شنو هذا الغريب جدا؟ في هذا الكارثة، شوف الكارثة، هذا شي يسوي نصحي إبراهيم اللي يسموه لقبو بعد أن ألقوا القبض عليه بعبود المصري. شنو قصة عبود المصري؟ في عام 1917 ألقي القبض وتم إعدامه عبود، هو وزوجته اللي هو صاحب مطعم قصاب وعنده صاحب مطعم. شي يسوي عبود على الله عليه ولا رحمة عليه؟ كان يخطف الأطفال ويذبحهم ويسلقهم ويبيع، ويروح يسوي القلية الموصلية ويبيعها بشكل. سموه عبود، طبعا تم إعدامه في منطقة اسمها باب الطوب، الآن هي جراج أو كذا، أدموه فيها هو وزوجته. وكان هو يعدم كان شرس ويبصق على الناس وكذا. فلما انعادت الطريقة نفسها اللي مارسها نصحي إبراهيم المصري، لأن إحنا من دخلت الحرب جونا المصري بصراحة، احتلوا أماكن الشباب وسوق العمل، بدأ يشك بهذا. فجأة هناك أخبار بخطف كثير من الأطفال، بخطف كثير من الأطفال، وهذا اللحم مو لحم، هذا لحم ما يعرف طبيعته شنو. علي المصري، عفوا علي القصاب، رجل يعرف هذا اللحم. فقال لهم كلمة يا ناس، هذا مو لحم دواب، هذا لحم غريب. بدت الخطف طفل، خطف طفل، خطف، إلى أن شكوك علي في هذا الجسم، أو يجوا لذول جماعة الصحة، قال لهم يا بروح شوفوا هذا القصاب جاي يبيع للمطاعم شنو نوع اللحم. فراحوا فصوا، شكوا بي، ألقوا القبض عليه، احكي الشرطة شنو هذا اللحم، شنو هذا يا بمعايير الصحة النوعية والمتابعة، هذا اللحم نوعيته تختلف. ضغطوا عليه، ضربوا، والأمن العراقي يوم ذاك شرس جدا، اعترف بأنه يذبح أطفال ويبيعهم لحم مثروم، ويبيعهم شرائح، يبيعون مثلا قليات، يقصقصن لهم ويرتبهن ويبيعهن للمطاعم اللي هي قلية أكلة معروفة موصلين على طول الله عليه. فكرمت
علي القصب كرمته وزارة أو كرمته الحكومة العراقية بمبلغ كبير ومن حتى الجنسية العراقية أصبح عراقي. والكل في الموصل عرف قصة الشاب السوري علي وكتبت عنه الصحف، وأعدم هذا المصري في نفس المكان الذي أعدم بعبود الموصلي في باب الطب.

0: طبعا علي الأم البنت عرفت بشكل أو بآخر أنه هو سافر إلى نينوى، وكل اللي سوته أنه راحت بنفسها مع واحدة منكسرة معتذرة تريد بس تشوف بيتها وتشوف أحفادها، وعرفت بقصة زوجها وما فعل، وتغيرت الأحوال وبقي في علي القصاب في العراق حتى العام 1985، ومن ثم عاد إلى حلب وهو يعني عنده أكثر من فرع في العراق، وبدأ يشتغل في حلب قريب من إخوانه قريب من أقربائه. ولولا هذه الضغوطات اللي مر بها حقيقة علي القصاب وهذه الأم السيئة وفكرة الهروب إلى نينوى، لما استطاع أن يوقف مجزرة ما يسمى هذا المصري اللي هو نصح إبراهيم اللي لقب كما ذكرت بعبود الموصلي، لما استطاع تجري الأمور بأسبابها فعلا. وأحيانا نرى ثمة مضرة لنا لكنها منفعة أيضا لنا ولغيرنا. الأرواح عند رب العالمين كبيرة ومهمة ومؤثرة. فقد مجموعة من الأطفال بهذه الطريقة البشعة وإيقافها إيقاف هذه الدموية كان بدوافع كثيرة حدثت مع علي القصاب. حكايتنا انتهت، وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد سعد أطيب الأوقات. كان معي في الإخراج زميل ورس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4930.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو،
5: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

0: من عمق شط العرب انطلقنا، ومن جذور نخيل البصرة نسجنا خطا. تايمز سكوير أف أم،
1: هوية بصرتنا.

0: متجددة
1: متجددة
0: متألقة ومتفردة
1: ومتفردة
0: تايمز سكوير أف أم
1: تايمز سكوير أف أم
0: البصرة بنكهتنا
1: البصرة بنكهتنا.

الأطفال. عند مرافئ المحبة والشوق رست سفوننا، وعلى أثير صوت العاشقين غنت نوارسنا. تايم سكوير FM، صوت وصدى.

0: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم.
1: الشايب يقولهم انطوها خل ترتاح، رايته بحلال. طبعا
2: هاك برهاك الخيط هو يردكلتك انشجق الدلال في الاعلار
3: الجعاب حدد عزالي
4: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
1: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
5: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك
1: اقسم لك بسوره يونس اني دنيف ولا سوالف
6: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسج شوق بيوم مشاعر
1: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بي

يا شريك الروح خلهم شي حكون، وما علينا بالعرف روح نشيط، ولو دروا والله باكر ينتهون، صاحوا بغربانهم ييز النغيط. وانا ما اريدك تفك عن الديون، ولو ولا اريدك لو قرب موتي نشيط، انا موتك ضايق وكنسل سبيل، ومن منايا الخالجك شارب حسو، عيب ذل وداعتك واصبح ذليل، يوم اشوفن بالنزل غير الدعو، عاد احشم كل عمامي على الرحيل، وما يهمني اللي اجوا والما اجوا.

يابا اليوم داخلين بقوة. قرينا مقطع نادر من قصيدة رائعة وكبيرة للمرحوم صاحب الضويري، اللي هي عبارة عن فرضية: يا حبيب لو قلت باكر تشيل وما تصيرش، بس نقول احنا ولو كان احشم كل عمامي على الرحيل وما يهمني اللي اجا والما اجا. وعمار مشتاق سمعنا بشكل مباشر محمد السامر، وكأن كل الاتجاهات الآن تشير إلى برنامج البنفسج بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، وعمار مشتاق في الإخراج، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. احنا على الهواء مباشرة عبر الأثير.

كما جرت العادة يوم الأحد نقدم موضوع، ومن خلال الموضوع نعرج على فقراتنا. والله اليوم عندي أكثر من موضوع، أكثر من محطة، أشياء جميلة راصدها إلكم، أتمنى تبقون إلى نهاية الحلقة. كل إحنا راح نستفاد ونستمتع، لأن الأدب الشعبي العراقي لا يخلو من المتعة والدهشة ولا يخلو من الفائدة. بداية موضوعنا راح نتحدث عن المهذار، الشخص اللي الحكاية على طرف لسانه، من قلبه للسانه بشكل مباشر. هذا الموضوع ما إله وما عليه، وخصوصا ما عليه. فكرة انه الانسان يتحكم بالاشياء اللي يقولها، وعنده امكانية ان يزن الكلام، راح يخلص من الكثير من المشاكل اللي تواجهه في حياته. نقطة راس سطر. يعني حتى اعتقد اكو مقولة للامام علي عليه السلام، ما معناها ما حافظها نصا الان اجت ببالي، انه هكذا الفكرة، يقول يفترض انه واحد الرقبة مالته تصير مثل رقبة الجمل حتى الكلام يلحق يوزنه من الداخل لحد ما يطلع إلى الخارج. هذه الفكرة راح نتناولها في فقرتنا الأولى. مو دائما كلامك اللي تعتقد أنه أنت راح تقوله يكون مناسب، حتى وإن كان حقيقي، حتى وإن كان حقيقة. هواي كلام نقوله نتندم عليه بعدين. الكلام المناسب عندما يكون في الوقت المناسب وفي الزمان المناسب، بدون هذني راح تتحول إلى مهذار. وخصوصا بحياتنا واجهونا هواي، يعني واجهونا هواي ناس على نياتهم فقرة، ومرات آسف بين قوسين فطر يريد يحكي بكل موضوع، أي شيء تقول له يقول لك أنا هكذا، يعني هو ينبري للموضوع، يبرز، يريد يكون حاضر، أي شيء تسولف له أنت، حتى لو تقول له أنا مريض قل لك حقك ما تدري صار بي، يريد يسولف في أي موضوع. لازم تحكي عن البطولة جدة، لازم يطلع واحد من أحفاد القعقاع. تحكي عن البكتو في يوم من الأيام، راح يسولف لك عن حادثة مماثلة. تسولف عن موضوع، راح يضرب لك مثل، يعني دائما يريد يسولف. هذا في بعض الأحيان، والله حتى في أغلب الأحيان، هذا الكلام إذا تمنتجه وتقصه والذبة أجلكم الله بالزبالة، ما راح يقدم ولا راح يأخر. هذا بالمناسبة، هذا بسمار أرد أدق براس كل واحد بما فيهم المتحدث، أنه مرات من نسرع من نحكي بأي موضوع، أريد نحكي، تحكي هواي قد ترخص هواي، تحكي هواي تخطأ هواي، هكذا يقول الحكماء، بس تحكي هواي أنت راح تخطأ هواي. لذلك يعني جاء في الأثر أنه أنت جيت تشتري، المفروض تشتري أكثر من ما تبيع. طبعا هاي مو دعوة أنه دائما تلتزم الصمت وتلتزم الحياة ومدري شنو، ده نفكك هنا، أنا حاكي عدن في حلقات سابقة، ولكن الحكي الزايد شايف من هذا، مثلا أنت مثلا ابنك من يخطأ ويريد قبل، تقول لا تحكي زايد، وهي مو اعتباطا، أنت لا تحكي زايد، هذا حكي منتج، المفروض يتمنتج، المفروض تزن كلامك. كاظم الساهر أتذكر عنده أغنية للطرف أحكيها حتى فوت على الموضوع بجدية، أو ياهو ياهو ياها ياهو اللي يحكي وياها ياهو، شايف الفيديو كليب مال تبقته، يطلع واحد هيجي حبون بكتها، ممثل قدير في وقته والله، هيجي يعني 200 وكذا، يقول أنا، ويروح يورط روحه ويحكيها، فتدفع الذبة بالماي. طبعا هاي للطرفة، ولكن الموضوع مثل هذا مرات مشاكل عشائرية ويذب روحه، مرات مشكلة إلها علاقة بالشرف والأعراض الناس ويذب روحه ويذب الحكاية، هذه الحكاية تصير وبال عليه، يقعدون عشائريا ويقعدون بمضيف ويخلونه يدفع فصل، ومرات يسوي مشاكل بسبب هذه الحكاية ما يلزم لسانه. عموما اليوم راح نتوغل في هذا الموضوع، وجايب لكم قصة وأبيات شعرية رائعة بهذا الصدد.

أكيد بعدنا متواصلين وياكم في تقديم فقرات برنامج البنفسج. خل نروح للقصة اليوم. راح نروح لقصة من التراث العربي وهكذا نذيلها ونتبعها بأدب شعبي عراقي. أكو قصة تتحدث في زمن الملوك. الملوك في الغالب ولحد الآن الرؤساء والملوك ما يحبون أصحاب الرأي. فواحد ملك ديكتاتوري يريد الناس كلها تروح يمنى، تريد تروح يسرى، ما بيها مجال. فكل أصحاب الرأي حاجزهم بزنزانة واحدة، شاءت الأقدار أنه ينفذون بيهم حكم الإعدام. اليوم حكم الإعدام حاطلة ثلاثة بزنزانة واحدة، ثلاثة يترسون عين السماء. منو؟ رجل دين ورجل قضاء وعالم فيزياء، كلهم بزنزانة واحدة. يذكروننا بنقرة السلمان اللي شالت المفكرين والشعراء والأدباء. القائمة تبدأ بمظفر النواب ولا تنتهي. الله يرحم الراحوا منهم ويحفظ الباقين من عدهم، لأن ذول أصحاب فكر نير. فذول ودوهم وين؟ ودوهم لساحة الإعدام، للمقصلة مالتهم. والحديث على اليمن لموضوعنا، الكلام الزايد، كلام الزايد، الحقيقة اللي أنت تعتقد أنه ذا تقولها لازم تقولها، واجب عليك. فأول اللي قدموهم لساحة الإعدام ولحبل المشنق، أكو مقصلة، أكو هالشكل بيها مثل الطبار حاد ينزل على رقبة كل واحد بيهم. فقدموهم تباعا، قدموا رجل الدين. رجل الدين قالوا له آخر كلمة تريد تقولها. فبصوت هادئ قالهم الله الله هو من سينقذني، قالهم الله ينقذني. ففعلا قال آخر كلمة منه، نفذوا به الحكم، وقفت المقصلة، صاحت الناس. الناس شافوا أنه المقصلة وقفت، فكلهم صاحوا أطلقوا صراحة هذا الرجل، الله سبحانه وتعالى نطق ببراءته، وفعلا نجى عالم الدين. لأن هذا الحاكم هو أساسا ما هم مو مجرمين، بس يريد يسويهم عبرة للآخرين، فطلقوا صراحة الأول. صعد الثاني، صعد منه؟ صعد رجل القضاء. رجل القضاء أيضا قالوا له قول شنو آخر كلمة تريد تقولها، قالهم العدالة، أنا العدالة هي اللي تنقذني. صعد قالوا له أوكي، صعد للمقصلة هم، وقفت المقصلة ما اشتغلت وكضت. فالناس أيضا هم ظلوا يصيحون اطلقوا صراح رجل القضاء أنه العدالة قالت كلمتها. وفعلا أشر لهم الملك قال له توكل على الله. دزوا على الفيزيائي، دزوا على ابو الفيزياء، على رجل الفيزياء. فقالوا له اخر كلام شو تريد تقول؟ قالهم والله انا اقلكم يعني ببساطة، انا ما اعرف الله مثل ما يعرف رجل الدين ورجل القضاء، انا ما اعرف بهذه الطريقة، بس انا اعرف شغلة واحدة، انا رجل فيزياء، هاي العقدة اكو مشكلة بيها، بيها عقدة، هاي الخيط مال المغسلة بي عقدة، اذا انفكت ما بيها مشكلة. قالوا له توكل على الله. اجوا نفذوا وشالوا العقدة، وقعت على رأسه، سوى التثنين. هذا يعني يقودنا بشكل مباشر انه من الافضل ان تخلي حلقك مسدود في بعض الاحيان. بعض الاحيان تسكت حتى وان كنت تزعم انه انت تعرف الحقيقة، لان ذولي اللي يطفرون في حياتنا انا راصدهم بهوسة تقول انت بكل عزل الطام صاير يمنب العريف.

انت بكل عزل الطام صاير يمن ابو العريف دين تنظر على الدين كيف تسولف على الكيف مال كلهن جاهز ايه جاهز هو باي موضع سولف بالطب على فكره يصير طبيب مهندس يصير مهندس مطيرت شي يسولفون بالحمام قالوا ما انا لازم انت بكل عزل الطام صاير يمن ابو العريف دين تنظر على الدين كيف تسولف على الكيف جدك وارث القعقاع ومنه وارثيه السيف لسانك كض لسانك قبلك ورط ناس هواي

الله شنو هذا الجمال. كريم منصور يغني ما ادري وين ياخذك زين اللحن شكيل, واللي كاتب الكلام سعدون قاسم الله يطول بعمره ويعطي الصحة والعافية, خصوصا يبدو لي تعبان في الآونة الأخيرة. ايه نساء.

الله الله الله أبو حاتم. القصيدة هاي بالمناسبة صورة وصوت، يعني تشوفها، يعني سعدون قاسم مجسدها سينمائيا، تقدر تشوفها الدراما واضحة قدامك. قال كل شيء ما أريد، أريد جناح أطير وكل شيء ما أريد من الناس. خلونا ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات برنامج البنفسج. لا، ما قبل لا ننتقل فقرة أخرى، خلونا في القصص في قريبا من الشعر. أيضا راح نروح للأدب العربي في واحدة من المواضيع، ونستعرض من خلالها أشهر المقابلات الشعرية في الأدب العربي حول مفهوم الزيارة ومودة الأصدقاء. هاي الزيارة للصين بين الأصدقاء، هذا موضوع بالمناسبة هواي تناول التراث العربي فيما يتعلق بالأدب شعرا، وأنا ما أخذ لكم اليوم هو تقريبا المقطع الأجمل اللي ورد في مقامات الحريري. ومقامات الحريري يعني أكيد عندكم فكرة عنها، هذه المقامات هي جاءت لتكرس فكرة اللغة العربية على مستوى البلاغة، بديع الشعر، الجناس، هكذا استعراض عضلات للغة العربية. في يوم من الأيام، قبل لا أسولف لكم عن هذا الموقف الجميل اللي صار يعني ما بين أبو السعادات شاعر بهاء السنجاري اللي هو كان فقيه وشاعر، وبين صديقه، فكرة الأصدقاء حتى في الشعر الشعبي العراقي دائما أنه أنا أجيك وتجيني بشكل مستمر، هاي علاقتنا هكذا المفروض تكون. وأكو بعض العلاقات وبعض المواقف تتطلب من عندك أنه لا تسحب سايد بريك تسوي، يعني ما تروح يومية حتى لا تنمل حتى لا تنكره. ما بين هذه المعادلة وهذه، إذا ردنا نوقف الآن بالوسط، راح نلقاهم اثنينهم محقين. بعض العلاقات، وهذا ما جسدت الواقعة، بعض العلاقات هي تحتاج أن تعززها بلقاء يومي هكذا. بعض العلاقات تتحول إلى نسيج، إلى حبكة، يعني أنت لا تستغني عن الآخر يوميا وتستمر لسنوات، ما حد يمل من الثاني. أما بعض العلاقات بيها فجنبة من المسافة، أكو مسافة بيها. طبعا الأولى هي أنضج وأبلغ وأجمل، ولكن بعض الناس في هذا المستوى الآخر يخلي مسافة، ما يريد ينمل، يعني هو يريد يروح، هو مبدل واليوم ضايج ضايج ورايح، ويدري هاي القعدة حلوة يلتقي وياها، كو مصلحة بيها، مصلحة روحية مو مصلحة مادية، أنا رايح أرتاح. بس يقول لا، أنا البارحة رحت، يذب ملابسه ويقعد بالبيت. عموما في هذا الموقف أريد نحكي عنه، نوثق شعرا وأدبا. أبو السعادات بهاء السنجاري، طبعا هذا رجل فقيه وشاعر من العصر العباسي، والسنجاري نسبة إلى سنجار مالتنا العراقية ما بين دجلة والفرات، كان هنا هو ولد ومات هنا في هذه المنطقة. عنده صديق مقرب جدا من عنده، يوميا يشوفه، إذا ما يشوفه ما يرتاح. هذا صاحبه في يوم من الأيام بطع عليه، ما أجا، فدز العتاب شديد اللهجة بيطارش، قال لا روح بلغه، قال له شنو الموضوع، ليش ما يجي عليه، ليش ما يسير عليه. المهم فجاوبه. اقتص من مقامات الحريري من هذه القصائد الجميلة والأبيات والمواقف، أخذ أبيات من مقامات الحريري وجاوب بها بهاء السنجاري، جاوب ببيت، يعني يقول له لا تزر من تحب في كل شهر غير يوم ولا تزده عليه. هيك يقول له، اقتبس منيا من المقامات، يقول له لا تزر من تحب في كل شهر غير يوم ولا تزده عليه، فاشتلاء الهلال في الشهر يوم ثم لا تنظر العيون إليه. وصل البيت البهاء السنجاري، صفون بالبيت، ما اقتنع بالكلام هذا، يعني الفكرة حلوة، يقول له فاشتلاء الهلال في الشهر يوم ثم لا تنظر العيون إليه. أول ما يطلع الهلال نباوع له ونفرح به، بس باقي الشهر خلاص يصير مألوف، فما تباوع للعيون. فيقول له أنا راح أجيك مثل الهلال. فما اقتنع وضاج من الأبيات، فأردفها بأبيات، هذه الأبيات ويذيك الأبيات أصبحت واحدة من المعلقات في التاريخ. يقول له إذا حققت من خل ودادا فزره ولا تخف منه ملالا، وكن كالشمس تطلع كل يوم ولا تك في زيارته هلالا. انت روح لمثل الشمس، لا ظل مثل الهلال. احنا بالادب الشعبي العراقي اذا رحنا باتجاه الحريري، تعب كركي وبراس جبال ملوه
وقلبي بشومة الحداد ملو، صديقي الكثر الجيات ملو، الأحسن كل

السنجاري يلتقي مع بيت الدارمي اللي كتبه الشيخ العزيز راهي سعيد آل ناطوري، قل له سير ولك تقدير غير اللي يسيرون، شمسية ودوا يا كرموش العيون.

0: نروح لألوان شعرية، واحد من أجمل الدايلوكات اللي صارت داخل القصيدة الواحدة. كاظم إسماعيل قاطع الله يرحمه رجل يعني مجدد، يعني فعلا اشتغل على مفهوم الحداثة بالقصيدة، قدمها بقالب خاص وقدمها بطريقة شبه هو، يعني حتما أنه عريان السيد خلف وكاظم إسماعيل قاطع وأبناء جيلهم عموما هم كلهم طلعوا من مدرسة مظفر النواب، ولكن أكو بون شاسع ما بيناتهم يا سبحان الله، وكأنما من بداية حياتهم هم راحوا باتجاه أنه كل واحد يؤسس لنفسه مشروع الشعري. فكرة الدراما هي حاضرة في القصائد يعني منذ الأزل، يعني أساسا الشعر الأغريقي عندما انطلق أسخيلوس، سيفوكليس، اليوربيدس، يعني الشعراء الأوائل اللي كتبون المسرح الأغريقي كانوا شعراء بالضرورة، فالدراما حاضرة. ولكن فيما يتعلق بالقصيدة الشعبية يبدو لي هكذا أنه أول من كتبها بهذه الطريقة اللي حط بيها أسئلة وأجوبة وحوار، أكو دايلوك يشتغل طيلة القصيدة، هو كاظم إسماعيل قاطع. قد أكيد ناس سابقته، قد ناس كتبت أكثر من عنده، ولكن كانت واضحة عنده في كثير من قصاده. في قصيدة وين صباح، وأنه بشلون أكو سوالف تصير، شلون بلابل ويغردون، هو الله يرحمه وكريم منصور.
1: وين صباح مدري يوم بليل مظلم فارقيته، وين مسا مسا مسا وين مسا من طلع مسا جراح الباب، لكن بالدرب مشيت دورة قلت لك ما لقيت ما لقيت ما لقيت. شوف صندوق الأسرار، صندوق الأسرار بدون رز وكل حجل فيه انفكشيت. شوف قلبك
2: قلبي
1: شوف قلبك
2: قلبي كان قبل سنين بيت.
1: شوف ظلعان شوف ظلعك
2: مثل عود العاب يا بس ويستني وطيت.
1: شوف عيني

خد بشرارك ليش وانت بعيد احبك وانت كنت وياي كل ساعه انت عارك فت حواريه زين ما شافوا دموعي شالقوا بحر كذا هيك الدمع تابع شراعك بحر الدمع تابع شراعك وزين ما حد منهم اشتم ريحة البوسة على خدي وعلى الصدر دفو المكان اللي بيذراعك الله ليش ليش وانت بعيد احبك وانت كنت وياي كل ساعة انت عارك القريب وجاي يسمعنا الان لا يغادر المكان لان والله محضر لكم اشياء طيبة اشياء جميلة مميزة جديدة وبيها طرفة وضحكة ويعني اكو اشياء بيها مشاكسة عالية. هذا السؤال بالمناسبة مزعج خصوصا نسواني كرهنة تجي يمها تتحول الى صاروخ بنفس اللحظة بعد ما شايفتها يعني جاي تسلم عليها تقولها ها شنو شو مسوي لوجهك. هالسؤال هاي خطية رايحة للطبيبة مالتها وقلت لها اريد 2 سيسي اريد ما يبين اريد هذا المدري شنو بخليته سؤال فيلر المدري شنو اريد ما يبين تلقفها ها ضعفانة ما شنو جاي ترحين جيم. هذا السؤال هذا الموضوع عندنا احنا الرجال بصراحة اقل الى حد ما ولكن عندما يثيرونه يعني اكو عندهم من الصلافة ومن الوقاحة يثيرون هكذا اسئلة. هذا السؤال مزعج ومثير للفضول ومثير للاذى ويوديك لمنطقة سارتر للأمانة. هسه شلون وليش هسه أقول لك سارتر مقولته العظيمة الشهيرة أنه الآخرون هم الجحيم. هذول الجحيم هذا الآخر من يتدخل في حياتك ويخليك توصل مرحلة تريد تروح للمكان الفلاني وانت خايف من الأسئلة تريد تروح تسوي شيء بنفسك وانت خايف من أسئلة الناس تريد تغير لون شعرك وانت خايف من الناس تريد تسوي قص معدة وانت خايف من الناس تريد تغير موديلك حتى يخاف يعني يشتري سيارة ويريد الناس ما تشوفه وهي سيارة يعني ايه ضمها من يعني أسئلة الآخرين مزعجة للأمانة. لذلك حتى يعني عندنا أهلنا العرب دائما يقولون لا تكثرون من هذه الأسئلة الشخصية ولا تسأل واحد انت شنو أكلت أو شنو لبست أو شنو تزوجت أو منين خطبت هاي مو شغلك يعني طبعا بهن مقولات هواي بس انا ما اريد احرق الموضوع يعني ما اريد اشتتكم. انا اليوم راح اترك كل هذه المستويات وراح اتحدث في مستوى واحد فقط اللي هو مستوى العلاقات. اثنين يمشون مع بعض والناس شايفتهم فنهم يتفارقون فنهم يتطلقون فنهم ما يمشون مع بعض. هذه الاسئله هنا تكون جارحه وقادحه ولاذعه وراح أتناول هذه الأسئلة في العلاقات الشخصية أو في العلاقات العاطفية العلاقات العاطفية راح أتناول لكم مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول أكو بيت أبو ذية قريته قبل حلقة وحلقتين بس جاء وقته الآن. السؤال الفضول فضول ما بيشي سؤال فضول أحا من يوم المفارق وعلماه الشاعر الكبير محمد المهنة يقول أحا بعد هذا السؤال جاي يسألونه ما ماكو شيء يعني هو سؤال يردون يعرفون ليش ماكو هذا اللي وياك شو ماكو اليوم أحا من يوم المفارق وعلمه من ذكرى يطيح من نيدي وعلمه اللي ينشدني شقل للا وعلمه اختنق وحشايتي تكلف علي.

أنا وياك يوميا نمشي سوا وحلوين، والناس تتحاسدنا، واللي يحبنا يحبنا واللي يكرهنا يكرهنا، بس احنا حلوين قدام الناس. فمن يسألوني أو يسألوك في لحظة ما أنه هذا وين صاحبك، وين ما موجود اليوم، فمن باب الفضول جسدها محمد المهنة أنه اللي ينشدني شقل للا وعلى ما أختنق وحكايتي تصعب علي. بس شوف إذا صعدنا الليفل شوية، السؤال الفضول عندما يتحول إلى سؤال شامت، هنا تسكب العبارات حقيقة. ليش؟ لأن هذا السؤال الشامت يعني خنجر وبالضلع، يعني يجي بالضبط إقبالك ويبز عينك، يقول لك ها وين حبيبك، ماكو، بس هو شنو بداخله؟ طبعا لها نبرة، مو بس له لون، احنا مساع مو قلنا نعطي كل سؤال لون، لا، كل سؤال له نبرة. هسه انا لو اللي خلق وانا مشتغل بالدراما وبالتمثيل والسينما، يعني امثل لكم اياها، بس انطب بورط عمار يظل يضحك عليها. يعني فرق من يقول لك صاحبك وين ونبي يقول لك صاحبك وين، هن نفسهن، بس النبرة راح تختلف، النظرة تختلف. عموما سؤال الشامت يجسده ملا جادر حطاب السوز، واحد من رواد فن الأبوذية، يقول علي عزة السلوى من يسلني؟

علي عزة السلوى، من يسلني وصدية بغمد هجرك، من يسلني شقل عنك الشامت، من يسلني أشابر والدمع يغلب علي.

بالمناسبة أريد أتبنى فكرة أنه حتى السؤال الاستفهامي هو مؤذي بالضرورة. يعني كل الأسئلة، يعني حتى اللي يسألك بطيب خاطر هو يؤذيك بشكل أو بآخر، لأن راح يثير الشكوك بداخلك. يعني تقول هذا ليش سألني هالشكل، راح تحاول تغير من طباعك، راح تحاول أنه تتماسك قدام هذول الآخرين حتى لو نيتهم طيبة، بس هذا يزعزع هواي أساسات بداخلك. عبد الحسين الحلفي بهذا الصدد الله يرحمه، طبعا عدة وحدة ثانية بعد أهم منها هم أرجع لها. شوف بالسؤال الاستفهامي شي سولف عبد الله يرحمه، يقول له الدنة لي، الدنة لي أنا بمحبتك يا ولفي متهم 100%، الدنة وذبحني بديك وخاف تتعب، ارتاح وذبحني بدي، اذبحني بس خل نفس بي حتى ذات هموك أقول لهم بري ما علي أنا العلي. ليش من سألوك عني؟ شوف هنا الطلابة، يقول له ليش من سألوك عني تقول ما أدريش علي؟ أنا من سألوني عنك ما قلت، شقيت زيجي تباوعه وشافه.

بعدنا في تفصيلات الأسئلة وعلاقتها بأمزجة الناس وأحاسيسهم، مرة تكون جميلة ورائعة ونقية وبيضة وما بيها دغش، ومرة لا تكون بالعكس من ذلك تماما، تكون مليانة سواد، مليانة حقد، مليانة شماتة، مليانة فرح. فرح بمن؟ يفرح بيك بأذيتك فيسألك، يريد هو أول واحد يعرف شنو صار بيك. قبل قليل حكيت لكم عبد الحسين الحلفي كيف تعامل مع السؤال الاستفهامي، ليش من سألوك عني تقول ما أدريش علي، أنا من سألوني عنك ما قلت، شقيت زيجي تباوعه وشافوك بيه. في قصيدة ثانية يجيب على هذا السؤال الاستفهامي بجواب تهكمي، بيها فد مفارقة، وهذا ينتمي لعالم عبد الحسين الحلفي الشعري. يعني تدرون أنه عبد الحسين الحلفي الله يرحمه، هذه منطقته مدرسته، فكرة التناقضات واللعب على غير المألوف، ويقدم لك وردة ويخليها تنفجر بإيدك من شدة التناقض والتباين ما بين الصدر والعجز. فما بين السؤال الاستفهامي وما بين الجواب التهكمي يقول ينجدوني عليك شلون وضعه وياك، أقولهم مو طبيعي هواي داراني.

ينشدوني عليك عليك شلون وضعه وياك. اقول لهم مو طبيعي هوايه داراني وتطردني من دق بابك واقول للناس طار من الفرح لما تلقاني. اشطبتني من سجلك وانا اقول للناس شطبني من سجله القلب وداني. قالوا لي يكرهك قلت غلطانين يكرهني بشقة وبالصدق يهواني. قالوا شلع قلبك قلت يعني صار شكو بيها اذا محبوبي شاقاني.

خلونا شوية نلطف الأجواء بعد ما استعرضنا السؤال الاستفهامي وسؤال الفضول وسؤال الشامت وسؤال التهكم. خلونا نروح للطرفة، لأن الأدب الشعبي العراقي ما يخلو حتى المواضيع التراجيدية بها هواي كوميديا، لأن الحياة واليوميات كانت مملة ومتعبة، فمن يقعدون بالليل يتسامرون يجي وقتها القفشات والطرفة، ويجي وقتها القفشة من تتحول إلى بيت من الأبوذية أو دارمي أو أو. فعلى السؤال أكو مساجلة، أكو مساجلة يسألني، هي ما معناه يسألني، لأن هذا اللي يسألك هو أنت تعبان، أنت ما تريد واحد يسألك، أنت محتاج يعني مرات محتاج كتف فقط، ما تريد تحكي، تريد تحضن، تريد تبكي، تريد ترتاح، تريد واحد يوقف يمك تستند عليه، مو بالضرورة يظل يحكي ويسأل ويعاتب ذن إمام فيتحول إلى بطران. هذا المساجلة وثقها الأدب الشعبي العراقي بمساجلة طويلة، بس هي كل أبياتها مبنية بناء صح، بس بها هواية يعني طرفة، لذلك مرات حتى المستوى الشعري قد يقل، ولكن هي مهمة ومن التراث، أبيات قديمة. قبلها أسبقها فديوم هيك للطرفة، هم صاعدين بمنشأة ورايحين البغداد، فعطى سعيد الله يرحمه يولا هيك ارتجى البيت من الأبو ذي، يقول تسألني على جرحي طاب، يولا أخي ما طاب لسه الألم بيه، هيك يقول. عموما خنروح للمساجلة مالتنا، يقول خلنا نقرأ من عندها أربع أبيات مو أكثر. يقول يسألني البطران حالك شلون، الغاضب والله عليها مين يجدونه، ويسألني البطران حالي على حاله، سمكه وجليل الماي وبظهر فاله، ويسألني البطران تشرب تتن ليش، هاي تفيدكم. يسألني البطران تشرب تتن ليش، ناس بغميج تفوج وانا اغرق بقيش، ويسألني البطران اعرب لي كانه، شباي. يسألني البطران اعرب لي كانه، حسباله مثل العام عقل بمكانه.

0: وصلنا إلى آخر فقرة من فقرات برنامجنا، راح نختم مع شاعر في الذاكرة. اليوم استذكرت شاعر كبير خضير هادي، وأقول كبير لأن كبير بعطائه وبقلبه، تجربته ما ربما ما اكتملت الشعرية بسبب هو راح باتجاه الإعلام مرة وباتجاه الأغنية، بس هو شاعر وروح طفل هكذا تكتب الشعر بعفوية. كتب لنا أغنية تانيتكم، وكتب أغاني جميلة، تانيتكم من أجمل الأغاني اللي غناها محمد عبد الجبار. في القصيدة أيضا عنده شطحات جميلة، عنده قصيدة رمزية يتحدث بها عن الدجاجة وصاحبة واوي، وبيها في التفاصيل تشعر أنه هي قصيدة تقريرية، وبعدين تكتشف أنه هي قصيدة مهمة. في الغزل أيضا كتب كذا أرجوك خليك بمكانك، لا تبتعد، خليك بمكانك، المهم يعني بيها في الشغل، لا تجبرني أجرحك بالكلام وابتدي وياك صفحة من الكلام، مو سهل أنت علي، جرح عايش لسه بي وما تطيب، وأنا ما أريدك تطيب، أبقى بين ضلوعي خنجر، وإن كان ما ترتاح افتر، وكذا هيك قطع شما تريد قطع. المهم القصيدة قديمة من الذاكرة. شكرا لكل واحد تابعنا، شكرا لأصدقاء البرنامج عبر الأثير وعبر الصورة، شكرا لعمار مشتاق، وشكرا لعلي وحسين عبد الباقي في التنسيق والمتابعة. كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم، الختام ويا مخرجنا عمار مشتاق.
1: يا جمال خذني وياك، يا جمال سبايا الغربة كثلتنا وقلوب البشر تمثال، بساحتنا أبد ما نطيح، نطيح بساحة الكتال. يا جمال على كل جمل حط اثنين، احنا كبار نمشي وعدنا كوم اطفال. يا جمال كل ليلة تمر تاخذ بقايا الروح، وهموم الليالي ثقال، تعرفنا الشمس والارض والانهار، طيبتنا بحر ومخزنين سلال. يا جمال اخذنا ولا تخلينا، احنا خفاف كنا والهدوم ثقال، حسدونا قبل من كان عندنا الجاه، واللي يحسد عيونه توقع الخيال، صفينا بنص شماته وروج يضرب روج، مثل سمكه وحيده وبظهرها الفعل، مستوره معانا والحمد لله، ما رحنا على واحد واشتكينا الحال. يا جمال على نبل الخناجر ننتجي ومنصيح، ومن نشوفنا تقول ذول احوال، على ظهر الجمل تتباهى بينا وقول جبل، ظهر الجمل وتصاعدين جبال، واذا ذكك عطش والدرب صار بعيد، احنا نفيض لك من كل كتر شلال. يا جمال طالت والجرح بطل ابد ما يطيب، والغربة ألم ما ينمح من البال، مريودة المواقف والشمس ما تغيب، مثل حرة نجيبه تجيب خوش رجال، كل ما أقول بردت ترتح مردود، مثل جمرة وصعب من أي كتر تشحى، الوسعة شقد كبيرة ضاقت علينا، وهجرنا ربعنا والأهل والخال. يا جمال خذنا وياك. يا جمال
0: الشايب يقولهم انطوها خل ترتاح رايتها بحلال. طبعا
2: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك، مشجق الدلال في الاعلار،
3: الجعاب حتى تعب عليك،
4: حسين العبادي يقول حي طروشنا طروشك، حيين عزيز ومنتحي ليلك،
0: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب،
5: يغتني هواي حكي علي مو غالي، ممكن اشارك،
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف،
6: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق بيوم مشاعر،
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم، من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند إنسا هوم العالمي، ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

روي عن الأصمعي: نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه العالم لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

مرحبا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من برنامج القصة خون من راديو تايمز سكوير من البصرة.

على الهواء مباشرة، وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ المبدع أوراس فوزي. خليكم ويانا.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج القصخون من راديو تايمز سكوير من البصرة. حلقة نبدأ فيها من جديد رحلتنا الدائمة والمستمرة بعون الله في البحث عن التاريخ والمأثور والفلكلور والتراث الشعبي لمنطقتنا العراقية والعربية وحتى العالمية. خليني في البداية أرحب كل الترحيب بالسيدات والسادة أصدقاء البرنامج اللي يسمعونه من الراديو موجتنا الثابتة 102.5 FM أو اللي يسمعنا من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقنا الجديد الحلو النازك المرتب تحديث الجديد تطبيق راديو تايمز سكوير على الآيفون وعلى الأندرويد بمختلف الأنواع يفوتكم وين ما كنتوا داخل البصرة خارج البصرة خارج العراق تقدرون تسمعونا وتتواصلون ويانا بجودة ونقاء بث عالي جدا. حلقتنا اليوم راح تكون عن بعض العادات والطقوس وأصولها ومنين جاءت وقصصها. ليش الناس تضوج من البزونة السوداء؟ القطة السوداء هذه رمز دائما للتشاؤم ورمز يقولون والله هاي بيها أرواح شريرة وبيها واللي يقول كذا واللي يقول ماذا. منين اجت هاي الأشياء؟ منين اجت سالفة الحسد والأرواح الشريرة وعلاقتها بالملح؟ شايفين هاي مثلا يقول لك الملح رش ملح. منين اجت كسر الزجاج للتخلص من الشؤم؟ كثير من العادات هذه والاعتقادات راح نمر على أصولها وحكاياتها. حلقة أوعدكم راح تكون مثيرة جدا وبيها معلومات غزيرة وراح ناخذها بالتراث العالمي. ها يعني انتم خاف عبالكم انه هاي موجودة بس بالعراق لو بس بالمنطقة العربية او بمنطقة الشرق؟ لا لا لا لا، العالم والغرب هم يؤمن بهاي الاشياء. فمنين اجت هاي السوالف وشنو قصتها؟ تابعوا يعني هاي الحلقة المميزة من القصخون، البرنامج الاول في العراق المعني بالتراث والفلكلور والموروث الشعبي وتاريخ مدينة البصرة، واللي صار الحمد لله إلى أبناء وأحفاد كثيرين في الإعلام العراقي والبصري. هذا الشيء يسعدنا ونشعر به بفخر كبير. فاصل وتبدأ الرحلة، حياكم الله.

نبدأ أصدقائي بالعادة الأولى أو الطقس الأول، ألا وهو كسر المرآة. كسر المرآة عند الكثير من الأمم والشعوب نذير للشؤم، الشامون منه. وخلينا نرجع للقرن الأول تحديدا في روما، كانت خرافة كسر المرآة واحدة من أكثر المعتقدات القبلية اللي ما تزال سائدة، ويرجع أصلها إلى فترة أبعد بكثير من زمن ظهور المرآة الزجاجية. نشأ هذا المعتقد الخرافي المذكور من اتحاد وقائع دينية واقتصادية. المرايا الأولى في التاريخ صنعت واستخدمها المصريون والإغريق والعبرانيون من معادن مصقولة ملمعة كالنحاس والبرونز والفضة والذهب، وما كانت قابلة للكسر. وبحلول القرن السادس قبل الميلاد بدأ الإغريق أصدقائي نوع من التقليد، ألا وهو التنبؤ باستخدام زجاج مقعر قليلا أو أوعية فخارية يملوها بالماء وفق طقس يسمى جاتو بتروم مانسي. واعتقدوا هذولا أن الوعاء الزجاجي المتروس ماء اللي يشبه كرة الكريستال اللي يستخدمها الغجر أو الكاولية، سمى الرومان الوعاء المذكور ميراتوريوم، واستغلوه لكشف الشخص اللي تنعكس صورته على سطحه. هذا يبدي العراف يقرأ التنبؤات فيفسر انزلاق إحدى المرايا وانكسارها بأن الشخص الذي يحمل الوعاء لا مستقبل له، راح يموت قريبا، أو مثلا أن المستقبل يحمل مأويا حوادث مستديمة تقوم الآلهة بإضفاء نجم مستديم له. وأخذ هذا المعتقد الخرافي اللي أشرنا إليه أخذوا يستخدموه بشكل عملي واقتصادي بالقرن الخامس عشر في إيطاليا، وصنعت أول المرايا في مدينة اسمها فينيسيا من قطع الزجاج القابلة للكسر والمطلية بالفضة. وكانت المرآة تحمل بعناية فائقة، ويحذر الخدم اللي يقومون بتنظيفها من أنه كسرها كان يعني عقوبة. تخيلوا كان يكسر المرآة يسجنوه 7 سنوات، هالقد ما كانت غالية وثمينة، يعني لو كتلوها ما حسن. وبالتالي أدى الاستخدام الفعال لهذه الخرافة بتلك الصيغة إلى زيادة الإيمان بالحظ السيء. يعني من ترتبط أنه مثلا أنت تنكسر المرايا ماتك، إذا انكسرت المرايا ماتك أنت راح بالقليل باللي قدام أنت تنسجن 7 سنوات. فهذا صار بنوع من القرينة أنه ذكرى سيء دليل للشؤم. واستمرار هذا الحدث أو استمرار هذا الاعتقاد لعدة أجيال في أوروبا خلى المرآة وكسر المرآة ترتبط بالأحداث السيئة. لاحقا صنعت المرايا الثمينة بعد فترة من الزمن في إنجلترا وفرنسا في منتصف القرن السابع عشر، وفي ذلك الوقت حقيقة عمت خرافة المرآة وتأصلت في التقاليد الأوروبية.

أصدقائي البزونة حقيقة علاقتها ويا الإنسان علاقة ملتبسة، يعني كثير من الناس تحب البزازين، تحبها وتحبها بطريقة عجيبة غريبة، يعني تتعامل مع البزازين أحسن ما تتعامل ويا البشر. وكلا والله، أكو ناس مجرد تشوف البزونة إذا شافتها بهذا الشارع الطبب غير شارع، فالعلاقة ملتبسة. لكن أول إشارة للقطط والاستئناس القطط كانت حقيقة في مصر عام 3000 تقريبا، حوالي 3000 قبل الميلاد. كانت القطط إلها منزلة رفيعة. لاحقا صار التشاؤم بين القطة السوداء إذا مرت قدام واحد، خاصة إذا يمشي، صار نوع يعني عادة جديدة مقارنة بالمنزلة الرفيعة اللي احتلتها القطة أيام الفراعنة، لدرجة أنهم كانوا يحمونها بقانون، كانوا يحرمون أذية القطط ويحرمون قتل القطط. فظل القط هو الحيوان المدلل اللي يحظى بإعجاب الناس وعنايتهم، بل تقال المصادر أنه كانت العائلة تدفن القطط عندها تموت كأنها أحد أفراد العائلة. وأولت العائلات الغنية والفقيرة جثمان القط الميت عناية رفيعة، فكفنته بقماش كتاني وخلته في صندوق لحفظ المومياء، صنع من مواد غالية مثل البرونز والخشب النادر الوجود في مصر. حقيقة العلماء اكتشفوا مقابر كاملة لقطط محنطة، هاي معلومة تكاد تكون غير شائعة خاصة في أوساطنا. يعني المصريون لاحظوا أن القطط تقاوم العديد من السقطات المميتة، لذلك انطلق من هناك اعتقادهم بأن القطط لها 9 أرواح مو 7 أرواح. وعمت شعبية القطط الحضارات، فنظهر يعني نشوف القطط تظهر في الكتابات السنسكريتية اللي ترجع إلى 2000 عام، وأيضا في الهند في الصين أكو دور للقطة حقيقة مذكورة في كتابات وفي نصوص حوالي 500 سنة قبل الميلاد. وكونفوسيوس الفيلسوف الصيني اللي أسس المذهب الكونفوشياني، وهو مذهب فلسفي أدبي، هذا يقال أنه احتفظ بقط محبب لديه. واليابانيين بدأوا في نفس الفترة تقريبا 600 للميلاد يحتفظون بالقطط في معابدهم للحماية، حماية المخطوطات المقدسة. ولحد تلك الفترة كان أنه تلاقي ويا قطة ويبزونة تلاقيها بالشارع، هذا مدعاة للفعل الحسن. شو وقت ظهر الخوف من القطط وخصوصا السوداء منها؟ ظهر في العصور الوسطى في أوروبا وخصوصا في بريطانيا. تضافرت صفات القطط من عناد ومن تسلل ومن سرقة، خاصة لما ازدادت أعدادها بشكل مفاجئ، فبدأ ينخفض حب الناس لها. وازداد الأمر سوء من خلال انتشار موجة السحرة في أوروبا في تلك الفترة، ولجوء العجائز مع قططهن السوداء لممارسة السحر الأسود. إحدى السجلات البريطانية تروي قصة تقليدية توضح الاعتقاد الذي ساد أنذاك في منطقة اسمها لينكولن شاير في 1600s. شنو هاي القصة؟ خلينا نعرفها ورا فاصل، لأن لعبت دور حاسم في مسألة انتشار أسطورة القطة السوداء باعتبارها نذير شؤم.

القصة تقول أصدقائي أنه في ليلة من الليالي المظلمة اللي ما بيها قمر، ارتعب أب وابنه عندما اندفع أمامهم مخلوق صغير إلى فجوة في الجدار، فرموا عليه الحجارة في الفجوة، فانطلق منها قط أسود فزع كالسهم واتجه صوب منزل امرأة يعدها أهل البلدة ساحرة. في اليوم التالي التقى الأب وابنه بالمرأة في الشارع، كان وجهها مخدوشا وذراعها مضمدة بالأربطة وتعرج في سيرها. من ذلك الوقت كان سكان لينكولن شاير يعتبرون كل القطط السوداء ساحرات متنكرات بزي ليلي، واستمر هذا الاعتقاد وانتشرت فكرة الساحرات التي تحول أنفسهم إلى قطط سوداء بالليل بغية التجول المموه في الشوارع، وصارت فترة سنة بعد سنة اعتقاد راسخ. بهذه الطريقة المزعومة انقلب الحيوان الذي كان فيما مضى محبوبا ومبجلا إلى مخلوق محتقر ويبعث على الخوف. طبعا حاولت مجتمعات عديدة القضاء على القطط ودفعها إلى الانقراض في العصور الوسطى تحديدا، خاصة عندما بلغ السحر حد خلى الكثير يعانون من جنون الارتياب. فواجهت بعض النساء البريئات وقططهم المسالمة حتوفهم بالإعدام حرقا، تخيلوا، لمجرد أنهم كانوا يعتقدون أن هذه القطط تسبب السحر. ووضع الطفل الذي يولد بعينين براقتين ووجه جميل وبشخصية مبكرة النضج قربان لخوف الناس من أن يكون رهينة لروح قد تصبح بمرور الزمن ساحرة في النهار وقطة سوداء في الليل. وتذكر المصادر أصدقائي أنه في فرنسا وحدها أحرقت آلاف من القطط شهريا، حتى جاء الملك لويس الثالث عشر في ثلاثينيات القرن السابع عشر فألغى ذلك الإجراء. ماكو طاحولك بالبزازين وهيك خطية المساكين، لمجرد أنه واحد اعتقد. شوف هنا قوة الاعتقاد، قوة الطقس الشعبي والجماعي والمجتمع لما يكون يتبع الخرافة، زين؟ ولا يقول لك البزازين ماكو طاحولهم إعدامات.

نجي على واحدة من العادات المنتشرة أيضا حول العالم، إلى وهي رش الملح. الملح بالبداية هو أول محسنات النكهة اللي استخدمها الإنسان في تطيب أو تبهير غذائه. والحقيقة الملح غير الأكل بشكل جذري، بحيث لم يعد من العجب أو من الغرابة أصدقائي أن يوازي الناس عادة رش أو تبذير تلك المادة بالحظ السيء. يعني هل قد ما الملح صار إلى قيمة، كان يواجه أنه أي واحد يرشرش بالملح يقول لك أنت هاي عادة سيئة، أنت وكأنك جاي تسيء إلى النعمة. وصارت هاي القضية إيماءة خرافية تتمثل برمي الملح من فوق الكتف اليسرى، أيضا بسبب جراء حادثة وقعت مصادفة تحولت إلى تقليد لدى قدماء السومريين والمصريين والآشوريين ومن بعدهم الإغريق. أما الرومان فقد ثمنوا الملح واستخدموه لتطيب الطعام ومداواة الجراح، وابتكروا تعابير تخص تسمية الملح التي أصبحت جزء من اللغة الإنجليزية في يومنا هذا. يعني مثلا ورد في أحد كتب المؤلف الروماني بترينيوس أن الجندي الروماني كان يتلقى في بعض الأحيان زيادة في حصته المخصصة له من الملح، وأسمى الكتاب تلك الزيادة سالروم، أي ما للملح، وهي أصل الكلمة الإنجليزية سالري التي تعني الأجر أو الراتب. وعلماء الآثار قالوا لنا أن سكان أوروبا صاروا في بحلول سنة 6500 قبل الميلاد يبحثون بجدية عن المناجم التي عدت أو عرفت بأنها أول مناجم للملح المكتشفة في القارة. يعني نذكر منها على الأقل منجمي هالستين وهالستان في النمسا. هذين المنجمان يقعان بالقرب من بلدة سالزبورغ، وتسمية أصلا سالزبورغ تعني مدينة الملح، سالز سالت يعني الملح. وهذين المنجمان يستحوذان على اهتمام السواح حتى هذا اليوم الحالي، لأن أشياء قديمة يعني فيها عمق تاريخي. طيب الملح طهر الماء، كان يعتبر وسيلة لتطهير الماء وتطهير الفم وحفظ اللحم والسمك، وقلنا أنه حسن من نكهة الطعام، واستخدم الإغريق والرومان في كل أضاحيهم الكبيرة. بل أنه ليوناردو دافنشي الرسام الشهير حقيقة كان يوقر الملح، يعني يستخدمه بتوقير كبير لدرجة أنه اعتبر نذير الشؤم الذي يلي نثره في لوحته الشهيرة العشاء الأخير، لأن اللوحة تعرض يهوذا اللي خان السيد المسيح يوقع بعض الملح عن المائدة، وهو ما يضع الحدث اللي سيلي العشاء خيانة يهوذا وتسليمه لليهود في الضوء. فاعتبر الملح نوع من الإشارة للشؤم الذي سيأتي بعد حادثة العشاء.

أصدقائي، بدأ الاعتقاد القبلي عن الحظ السيء الذي لحق بالمظلة مع الفراعنة. فراعنة أدرجوا مظلاتهم ذوات التصميم المعقد المصنوع من ورق البردي وريش الطاووس، أدرجوها في مراسمهم الدينية، ولم تستخدم المظلات الأولى للوقاية من المطر اللي أصلا كان نادر وقتها، وعد بركة في مصر لأن مصر بها طبيعة صحراوية جافة. حقيقة استخدمت المظلات في بدء الأمر في مصر للوقاية من الشمس، الشمس اللاذعة. واعتقد الفراعنة بتشكل قبة السماء من جسم آلهة سماوية هي نوت، واعتقدوا أنه تلك الآلهة لا تلمس الأرض إلا بإبهام قدمها وبرؤوس بقية أصابعها، وأنه جذع الآلهة يقوم يعني يسوي مثل المظلة واسعة فوق الأرض، وعدوا المظلة

قال مالتهم تجسيدات صغيرة للآلهة نوت، بالتالي قصروا استخدامها على النبلاء يرفعونها فوق رؤوسهم، وعدة الظلال التي ترخيها تلك المظلات خارج المنازل ظلالا مقدسا. فإذا حدث أن داس أحد العامة على الظل عن غير تعمد، عد الدوس تدنيسا للمقدسات ونذير شؤم. وساد اعتقاد مذكور بشكل معكوس لدى البابليين، فعدوا الدوس على الظلال في أفياء مظلة الملك شرفا لا يعلى عليه. حقيقة يؤكد المؤرخون حداثة قيام اعتقاد قبلي بصدد أنه فتح المظلة داخل الأبواب يأتي بالحظ السيء. حسب المظلة استخدمت لصناعتها كثير من القضايا، من ضمنها المعدن. يعني المعدن استخدم في لندن في القرن 19 لصناعة برامق المظلات الواقية من المطر. البرامق حقيقة مثل شعاع الدولاب أو المظلة، شون الصيخ بالضبط، يسمونه برامق. وكانت المظلة ظاهرة مألوفة بالأيام الممطرة. كان تصميم المظلة في البداية تصميم فج غير دقيق، بالتالي تكون عملية فتحها داخل المنازل تتضمن مخاطر حقيقية. ليش؟ لأنه لنا صياخ ومعدن، فممكن تجرح أحد، ممكن تضرر طفل، ممكن تحطم شيء قابل للكسر. وربما كانت تلك المخاطر وراء الاعتقاد القبلي اللي يخص سوء الحظ الذي يجره فتح مظلة داخل منزل. بطبيعة الحال هذا الاعتقاد القبلي اللي أشرنا إليه تغير بانتشار المذياع والتلفاز والصحف اللي تتنبأ عن حالة الطقس، وبالتالي لم يكن أو لم يعد نذير شؤم أنه تفتح المظلة داخل الغرف. بينما من المعتقدات القبلية التي لا تزال متبعة حتى يومنا هذا، وتأكيد لقيام يوم جاف، أنه يذهب المرء إلى عمله وهو يحمل مظلته في يده، لأن إهمال حمل المظلة يعرض المرء لمطر غزير مؤذي في حال أنه فاجأتهم الأنواع الجوية بخبر ممطر. يا طير

من الاعتقادات القبلية التي نشأت جراء النصيحة هي عادة السير تحت السلم. يعني كانت تكون نصيحة شائعة يتداولها البنائين أنه تجنب المرور من تحت السلم حتى تتقي شاقول البنائين. حقيقة لا يمت الأصل الحقيقي.

عند المصريين كان رمز للحظ الجيد، لأنه أنقذ آلهة الشمس أوزيريوس من السجن على يد روح الظلام، واستخدم أيضا علامة تصويرية للتعبير عن صعود الآلهة في الرسومات، ووضع في قبور ملوك المصريين لمساعدتهم في التسلق إلى الجنة. طبعا لاحقا اقتبس أتباع السيد المسيح الاعتقاد القبلي اللي يدور حول السلم بعد قرون من صلب المسيح. أسندوا السلم إلى الصليب فأصبح مثالا للخيانة والموت والقسوة، وصار المرور تحته تحت السلم يجلب النحس. كان المجرمين المحكومين بالإعدام في إنجلترا وفي فرنسا في القرن 17 يجبرون على المرور تحت السلم خلافا للجلاد. الجلاد كان يلقب بعريس السلم، عريس السلم، فكان يسير من حول الدرج أو السلم. الحضارات القديمة أوجدت على اختلافها علاجات مضادة للاعتقادات القبلية، بالتالي شكلت علامة فيغو لدى الرومان نوع من العلاج لمن سار تحت السلم دون انتباه أو من أجبر على السير من تحته. هذه الفيغو شنو؟ تشكل الفيغو بثني قبضة اليد ويتركون المجال للإبهام حتى يبرز بين إصبعي الوسطى والسبابة، وتوجه القبضة في تلك الوضعية إلى السلم، بالتالي هذا يكون نوع من العلاج من الشؤم أو النحس الذي يجيء من السير أو المرور تحت السلم الاعتقاد القبلي المشهور.

يقولون بالأمثال عضة أسد ولا نظرة حسد، والحسود لا يسود، وأكثر أهل المقابر من العين. سامعين هاي كثير ها؟ هاي الأمثال أيضا إلهب في أوروبا نظيراته، فدائما في الموروث الأوروبي أنه نظرة قذرة، نظرة مهلكة، نظرتها قد تقتل. هاي عبارات تتولد عن واحد من أنواع الخوف الشائعة المرتبطة بالعين الشريرة. وحقيقة لوحظ الخوف من العين الشريرة في كل الحضارات، لأن المشعوذين والسحرة في روما القديمة كانوا يكلفون بعمل السحر للأعداء، ولهذا انتشر الخوف المذكور حتى وصل الهند والشرق الأدنى. كانوا الأوروبيين في العصور الوسطى يخافون جدا من الوقوع تحت تأثير نظرة شيطانية، وهذا جر إلى محاكمة ذوي النظرات المبهمة أو الجذابة

0: وإدانته بالموت على الخازوق. كانوا المرأة أو الرجل الذي يتهمونه بأنه حاسد يعدموه بالخازوق. هسه قد المرء يتساءل عن كيفية قيام اعتقاد بشكل مستقل في شعوب يختلف الواحد فيها عن الآخر في كل مناحي الأمور. يعني شنو علاقة الهند بأوروبا؟ شنو علاقتنا إحنا بالهند؟ شنو علاقتنا بأوروبا؟ لكن الكل يجمع على ماذا؟ على كراهية العين أو على الإيمان بالعين الشريرة. أكثر النظريات قبولا تدور في عند الفلكلوريين، يقولون بظاهرة انعكاس البؤبؤ في العين. فإذا نظر المرء إلى عيني شخص معين ظهرت صورته مصغرة جدا على بؤبؤه، وهذا ما يبرر التسمية الإنجليزية للبؤبؤ يسمونه بيوبيل، وهي مشتقة من اللاتينية بيوبيلا تعني الدمية الصغيرة. وقد وجد الإنسان القديم أنه من الغريب والمرعب أن تتراءى له صورته في عيون رجال القبيلة. يجوز الخوف من هذا الشيء راجع إلى الاعتقاد بشيطانية العين العاكسة. يعتقدون أن العين اللي تعكس الصورة هاي عين لابد عين مو طبيعية، وأكو خطر ينزل جراء انعكاس صورته في بؤبؤ عين الشخص المقابل. ولهذا سيطر الخوف من جديد على بعض القبائل الأفريقية البدائية قبل تقريبا 100 سنة، لأنهم كانوا يعتقدون بأن تصويرهم بالكاميرا قد يسرق منهم أرواحهم. هذه أيضا راجعة لفكرة الانعكاس، فكرة أن يرى صورته في مكان آخر، في آخر، في جسد آخر أو كيان آخر. واللافت أيضا أنه المصريين القدماء استخدموا الكحل كأول مضاد للعين الشريرة، وكان الناس ذكورا وإناثا يضعون الكحل بشكل دائري أو بيضوي حول العين، وكانوا يركبون الكحل من الأنتيمون والمعدن ويصنعونه مشعوذين. وأيضا النساء كانت تضع الكحل بوصفات من الأنتيمون إضافة إلى مكونات سرية مفضلة.
1: تعبنا والعمر عد، زمن عدى

والمصريين القدماء أيضا اعتقدوا بعمل الكحل مضاد للعين الشريرة، وما حد يعرف طلاء ما حول العين بلون داكن كان يعتقدون بأنه يمتص ضوء الشمس وبالتالي يقلل الوهج المنعكس إلى العين. وتشيع الظاهرة أيضا عند لاعبي كرة القدم وكرة القاعدة الذين يطلون تحت العين أصدقائي بالدهن قبل كل مباراة. ومن الممكن أيضا أن يكون المصريين اكتشفوا ذلك السر بأنفسهم بدافع الحاجة الناجمة عن قضاء وقت طويل تحت أشعة الشمس، ويبدو أنهم أيضا ابتكروا الكحل لأغراض الوقاية العينية وليست التجميلية. هذا فيما يتعلق بالعين الشريرة، طرائق الوقاية منها. نجي هسه إلى اللقلق وولادة الأطفال. في اسكندنافيا تحديدا في العصور القديمة اعتادت الأم الاسكندنافية تفسير ولادة طفل جديد بإخبار صغارها أن طائر اللقلق أتى به وإنه عض قدمها قبل رحيله، مما ألزمها الاستراحة في الفراش لبضعة أيام. حقيقة إحنا يجوز نتقبل فكرة إخبار الأولاد بهذه القصة حتى يغطون خبر أو يبررون قدوم طفل جديد إلى المنزل، خاصة أن الأطفال يولدون في معظمهم في المنزل. ولكن لماذا طائر اللقلق بالتحديد أصدقائي؟ القدماء خاصة القدماء الإسكندنافيين درسوا طيور اللقلق وكيفية بنائها لأعشاشها فوق مداخن المنازل. شافوا أن طير اللقلق اللي يعيش 70 سنة يعود سنة بعد أخرى حتى يبني عشه ويتزاوج على ذات المدخل، وأن اللقالق اليافعة الشابة تنطي أهمية ورعاية بالطيور المسنة بالطيور العاجزة، فتؤمن لها الغذاء وتفرش أجنحتها فوقها لحمايتها. طبعا الرومان تأثروا ومن قبلهم الإغريق بسلوك اللقلق الرائع هذا تجاه آبائه، فوضعوا قانونا يجبر الابن تحمل مسؤولية رعاية أهل المسنين. وأهلت الصفات الشهيرة للقلق أخواني أن يكون مخلوق مثالي، وبالتالي يدفع بالطفل الجديد عبر المدخلة، نوع من الأسطورة أنه من يقعد بالعش ينزل الطفل من المدخلة. وما ننسى أيضا قصة الكاتب الدنماركي هانس كريستين أندرسون الذي عاش في القرن 19 والذي كتب عن اللقلق الذي يأتي بالأطفال للعوائل وللمنازل، وساهم بترسيخ هذا الاعتقاد القبلي عبر العالم.

0: أصدقائي، أخيرا قبل أن نختم، واحدة من العادات وهي إخفاء التثاؤب بوضع اليد على الفم. هذه حقيقة العصور القديمة تحديدا بالشرق الأوسط كان وضع اليد على الفم عند التثاؤب من عادات آداب السلوك الأساسي. وطبعا هي منشأها مو أدب، يعني منشأها مو أدبي سلوكي بقدر ما هو الخوف. كان الناس يعتقدون بأن الحياة ممكن أن تخرج من الإنسان عندما يتثاءب، فلازم يغطي بإيده، يغطي بإيده حلقة حتى يمنع أو يخفي روحه. كان أكو اعتقاد أنه زفرة جبارة قد تؤدي إلى فصل الروح والحياة عن الجسد أثناء التثاؤب. واعتقد الإنسان القديم أنه وضع اليد على الفم عند التثاؤب يخفي الروح ويحافظ عليها. ولاحظ قدماء العلماء أن المولود الجديد يتثاءب لحظة ولادته أو فور ولادته، وأن الفشل في تثاؤب الطفل في أول ساعاته قد يودي بحياته. وبالتالي أنه عزوا وفاة بعض الأطفال إلى أنهم فشلوا في أن يتثاءبوا، وكانوا ينصحون، خاصة علماء الرومان ينصحون الأمهات أن يبقون يقظات خلال الأشهر الأولى من حياة الطفل حتى يغطون حلقه بأي لحظة يتثاءب بها الطفل الرضيع. طبعا التثاؤب اجتماعيا هو غير، يعني حتى غير محبب، دائما الواحد يحاول أنه يميل رأسه هيجي ويخلي إيده على حلقه، يعتبر من آداب السلوك. يعني مو بس هاي، الإنسان القديم لاحظ أنه التثاؤب أمام الناس حتى ممكن أن يتفشى أو يساهم في تفشي العدوى، ولهذا كان التثاؤب خطر على صاحبه، لأنه ينتقل الخطر على الآخرين مثل الوباء، ويكون هو خايف على أهله، على أصدقائه. طبعا العلم الحديث فسر التثاؤب بحاجة الجسم المفاجئة لكمية كبيرة من الأكسجين، خاصة عند الاستيقاظ وعند الشعور بالتعب وفي المراحل الأولى من التمارين الشاقة. وظل حقيقة تفشي التثاؤب بالعدوى أمرا محيرا غامضا، وتقتصر معرفتنا على أن رؤية شخص يتثاءب تنتقل إلى مركز الرؤية في الدماغ، ومن هناك تنتقل إلى مركز التثاؤب. إذن أصدقائي، الوقت أدركنا، نكتفي بهذا القدر. اليوم كانت حلقتنا عن أصول بعض العادات والتقاليد والطقوس في أوروبا وفي العالم أجمع. أرجو في النهاية أن أكون قد وفقت في تقديم هذه الحلقة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع وراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.
2: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
3: تعيد حادثة استهداف الناقلة الأجنبية داخل المياه الإقليمية العراقية الملف الأمني البحري إلى واجهة القلق الاقتصادي، في وقت تحاول فيه بغداد الحفاظ على نسق صادراتها النفطية التي تتجاوز 3 ملايين برميل يوميا عبر مضيق هرمز. هذا التصعيد المتزامن مع التوتر العسكري بين طهران وواشنطن لا يهدد سلامة الملاحة فحسب، بل يفرض تكاليف مالية باهظة على الدولة، ويجبرها على اعتماد أساليب وشحنات غير تقليدية لتفادي تعطيل شريانها المالي الرئيسي. في هذا التقرير نتقصى أبعاد هذه المخاطر وتكلفة البدائل التشغيلية من خلال شهادات المعنيين. استمرار الهجمات في المياه الإقليمية يضع الشحنات العراقية أمام ضغوط تفاوضية قاسية من قبل شركات النقل، مما يدفع شركة سومو إلى تقديم خصومات سعرية تصل إلى 30% لتغطية مخاطر الشحن. نتابع التفاصيل بصوت الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي.
4: نعم، هو أحد الحلول اللي تمدد دول الخليج وخاصة شركة أدنوك، شركة أبوظبي للطاقة، هي كانت تنقل النفط العراقي خلال الأسابيع الماضية باعتماد هذا الأسلوب، أسلوب استخدام الناقلات الصغيرة تخرج بها من مضيق هرمز ثم يجري تحميلها ناقلات عملاقة. اليوم العراق هو الذي يستخدم هذا الأسلوب، بالتالي يصدر النفط بناقلات صغيرة وبعدين يجري إطفاء أجهزة التتبع الآلي. هذه الناقلات من السهولة أن تمر من خلال المضيق، صعب استكشافها واستهدافها، وبالتالي العراق زادت صادراته بفعل اعتماد هذا الأسلوب. طبعا العراق معناها أنه بدأ ما يبيع نفطه مطروح في موانئ البصرة، بينما مطروح في منطقة ما بعد مضيق هرمز، فهو اللي يتحمل كلفة النقل والشحن والتأمين والمخاطر أيضا، وذلك يشوف صادراته زادت مقدار 1 مليون برميل يوميا قياس إلى شهر تموز. هو أسلوب ذو فعالية كبيرة اعتمدت الإمارات والكويت أيضا، بحيث هذه الدول جميعا استعادت حوالي أكثر من 70% من إنتاجها النفط السابق.
3: ولتفادي الشلل التجاري لجأ العراق إلى اعتماد أسلوب الناقلات الصغيرة وإطفاء أجهزة التتبع لتفريغ النفط خارج المضيق، متحملا بذلك كلف التأمين والمخاطر المباشرة لرفع حجم التصدير. يوضح هذه الآلية الدكتور أحمد صدام.
5: استهداف ناقلات النفط في المياه الإقليمية العراقية هذا أكيد يرفع من مستوى المخاطر، وهذا معناه أنه يستمر العراق وشركة سومو بالبيع بسعر خصم من 25% إلى 30%. يعني حتى الآن العراق يدفع يوميا ما يقارب 75 مليون دولار إذا أخذنا نسبة 25% ل3 ملايين برميل يوميا تصدر، وبالتالي هكذا هجمات هي ترفع من مستوى التكاليف، بمعنى أن الهجمة لا تقتصر كلفتها فقط على قيمة النفط أو الباخرة التي تتعرض إلى هجوم، وإنما المخاطر تمتد لأيام، وهذا أيضا يرفع من القوة التفاوضية للشركات بما ينعكس الشركات الناقلة أقصد بما ينعكس سلبا على شركة سومو إيرادات العراق. وجود هكذا هجمات يدفع الشركات إلى التفاوض بشكل أكبر في الضغط بالمطالبة بخصم أكبر على أسعار البراميل المصدرة بفعل هذه الهجمات وهذه المخاطر الجيوسياسية، وبالتالي هذا كله ينعكس في النهاية على ضعف في مستوى الإيرادات النفطية للعراق.
3: أما على المستوى الأمني والتنسيق الحدودي، فتؤكد الجهات المحلية أن حماية المياه الإقليمية وتأمين حركة السفن يستندان إلى بروتوكولات واتفاقيات اتحادية تشترك فيها قيادات العمليات والوزارات المعنية لضمان سلامة الممر المائي. يضعنا في هذا الإطار الأمني رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة عقيل طالب.
6: بالنسبة لحواس استهداف السفن لها تداعيات تتعلق الحرب، يعني السفن اللي تحمل أحيانا البترول أو الطاقة أو المواد المهمة اللي تدخل للعراق داخل مياه الإقليمية صعب استهدافه وممنوع استهدافه، يعني حسب الاتفاقيات وحسب قوانين اللي تربطنا بدول الجوار أو تربطنا بدول المنطقة. هذا التنسيق طبعا مو شأن محلي، هو شأن اتحادي، أكيد أكو تنسيق وزارة الدفاع والقوات الأمنية قيادة العمليات اللي مرتبطة بالقائد العام، أكيد كبروتوكول يعني بين الجارة الإسلامية إيران وبين العراق موجود، أكو تفاهمات في هذا الموضوع، لكن هذا الأمر اتحادي وليس محلي.
3: بين كلفة الخصومات المالية ومخاطر الشحن المباشر، يظل الاقتصاد العراقي مرهونا باستقرار الممرات البحرية وتأمين حركة الناقلات. إن اعتماد الأساليب الاستثنائية لتصدير الخام يمثل حلا مؤقتا لمواجهة ضغوط الحرب، لكنه يحتم في الوقت ذاته تعزيز الحماية السيادية وتفعيل الأنابيب البرية الاستراتيجية للحد من الارتهان الكامل لنقطة اختناق بحرية واحدة.
7: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
8: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
9: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
10: مستقبلهم قرار.
9: في ثانوية المفكر العربي
10: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
9: مفتوحة الآن
10: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
9: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
10: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
9: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
10: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
9: للتواصل 0775-444-4390.
10: ثانوية المفكر العربي،
9: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
10: لنصنع المستقبل.
11: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
12: كل الحكاية انت
13: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
6: مضيق هرمز وألغاز الأعلام، من يملك السفن حقا؟

احتجزت إيران سفينتين في مضيق هرمز، وذلك على هامش حرب تكسير العظام الدائرة منذ أكثر من شهرين. البيان الصادر عن الحرس الثوري سرد لائحة من الأسباب لتبرير الاحتجاز بين عدم وجود ترخيص مناسب وانتهاك اللوائح والتلاعب بأنظمة الملاحة وتعريض السلامة البحرية للخطر في أثناء محاولتهما الخروج من المضيق سراً. اهتم العالم بواقعة الاحتجاز كما هو متوقع. في كل مرة تحتجز فيها إيران سفينة يبحر العالم بحثاً عن أصل السفينة وجنسيتها والدولة القادمة منها ووجهتها والعالم الذي يرفرف عليها. إحدى السفينتين المحتجزتين تحمل علم بنما والثانية علم ليبيريا، لكن لا هذه بنمية ولا تلك ليبيريا. ما هو معروف أن وزير الشؤون البحرية في الجبل الأسود أكد أن الأولى محتجزة بالفعل، وأن أفراد الطاقم وبينهم 4 من الجبل الأسود بخير، أما الثانية فتشغلها شركة يونانية. وبحسب مصادر في العمليات البحرية البريطانية، فقد تعرضت السفينة لإطلاق النيران وقذائف صاروخية من قبل الحرس الثوري الإيراني. وقائع الاحتجاز كثيرة. في يناير كانون الثاني 2024 احتجزت إيران ناقلة نفط تحمل علم جزر مارشال وتملكها شركة يونانية. وفي مايو أيار عام 2023 احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط تحمل علم بنما وتملكها شركة يونانية أيضاً. وفي أبريل نيسان من العام نفسه احتجزت إيران ناقلة أخرى تملكها شركة صينية وتديرها شركة مقرها إسطنبول في تركيا وتحمل علم جزر مارشال، وذلك إثر اصطدامها بسفينة إيرانية. وفي 2019 احتجزت إيران سفينة شحن ترفع علم بريطانيا ومملوكة لشركة سويدية. تسلط حرب إيران والمعركة الدائرة على المضيق وسفن معلقة المصير بين مفاوضات تتعثر وعناد يتصاعد وضغوط تبذل على تلك الأعلام التي ترفرف عليها، التي لا تموت لملكيتها أو إدارتها أو الدولة القادمة منها أو المتوجهة إليها بصلة من قريب أو بعيد باستثناء المواءمة أو المناسبة والعلم. بحسب الاتحاد الدولي لعمال النقل، ترفرف أعلام أجنبية على أغلب سفن العالم التجارية، وتبلغ نسبة السفن التي ترفع أعلام المواءمة نحو 73% من الأسطول العالمي، وتهيمن أعلام 3 دول هي بنما وليبيريا وجزر مارشال على أغلب أعلام المواءمة، إضافة إلى مالطا وقبرص وسنغافورة وهونغ كونغ وجزر البهاما. أما أكثر الدول المالكة للسفن التجارية فهي اليونان واليابان والصين. منظومة الأعلام التي تبدو غريبة ليست كذلك في عالم النقل البحري العالمي. توصلت الغالبية المطلقة من دول العالم إلى قناعة وعرف وتقليد بمباركة القوانين، تقبل بنظام أعلام المواءمة الممنوحة من قبل دول الأعلام في ظل نظام يعرف بالتسجيل المفتوح. لماذا وصل العالم إلى هذه المنظومة الغريبة؟ لأن المميزات التي تضمنها للأطراف الرئيسية كبيرة. القانون الدولي في هذا الشأن ينص على أن يجرى تسجيل كل سفينة تجارية في دولة ما وتحمل علمها، وبذلك تكون لهذه الدولة الولاية القضائية على السفينة وتتحمل مسؤوليتها من الألف إلى الياء من عمليات تفتيش والتأكد من معايير الأمان وظروف العمل وغيرها. بداية معرفة العالم بهذا النظام تعود إلى عام 1917
حين أنشأت بنما أول سجل مفتوح في العالم، وذلك بحسب معهد البحرية الأمريكية. بدأ استخدام مبدأ أعلام المواءمة في أثناء الحظر الدستوري الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية 1920-1933 على مستوى البلاد، وذلك على إنتاج واستيراد ونقل وبيع المشروبات الكحولية. وقد سن بموجب التعديل 18 للدستور الأمريكي، وكان يهدف إلى الحد من الجريمة والفساد، لكنه أدى إلى العكس، إذ زادت معدلات التهريب والحانات السرية والجريمة المنظمة، كذلك انخفضت عائدات الضرائب، وظل معمولاً به إلى أن ألغي بموجب التعديل 21 للدستور. وقد لجأ مالكو السفن الأمريكيون إلى تسجيل سفنهم في بنما بعد تطبيق الحظر، وذلك لتجنب الولاية القضائية الأمريكية. ويشار إلى أنه في وقت السلم لا تملك سوى دول العالم الولاية القضائية لمصادرة أي سفينة تجارية، وذلك بغض النظر عن ملكيتها وجنسية الشركة المشغلة لها. وبعيداً من الحظر الأمريكي، انتشرت فكرة عالم المواءمة، إذ قدمت لأصحاب السفن حزمة من المميزات والفوائد تمثلت في رسوم تسجيل وضرائب منخفضة، وأحياناً بلا ضرائب من الأصل، وسهولة إجراءات التسجيل وسرعته، حتى إن البعض يقدم هذه الخدمة عبر الأنترنت، إضافة إلى مرونة قيود التوظيف، ما يسمح لملاك السفينة أو الشركة المشغلة لها بتوظيف عمالة رخيصة تتقاضى أجوراً زهيدة، مع تدني مستوى المعيشة والظروف التي يعملون فيها، وهو ما يخفض كلفة تشغيل السفينة ويعظم من أرباح الشركة المالكة أو المشغلة أو كلتيهما. وما لا يقال عادة هو أن هذا النظام يجعل تحديد المالك الحقيقي أمراً صعباً ومعقداً، وذلك في حال وقوع حوادث بيئية أو نزاعات لا سيما عمالية. بدأت منظومة أعلام المواءمة في بنما، واحتفظت بنما لنفسها بمكانة الصدارة منذ ذلك الحين إلى أن أطاحت بها ليبيريا إلى المركز الثاني. وشهد بيزنس التسجيل المفتوح نمواً وازدهاراً كبيرين بعد الحرب العالمية الثانية، فمن جهة سعى ملاك السفن الأمريكيون إلى خفض كلفة التشغيل بتسجيل السفن هناك، فيما أقبل الأوروبيون على بنما أيضاً لتجنب الضرائب المرتفعة في دولهم. وحتى مطلع عام 2026 الحالي ظل سجل السفن المسجل في بنما الأعلى في العالم، وترفع نحو 8000 سفينة تجارية علمها، أي ما يقرب من 16% من الأسطول التجاري العالمي البالغ عدده نحو 109,000 سفينة تجارية، بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والاستثمار والتنمية أونكتاد. ويدور هذا القطاع لبنما بين 125 و150 مليون دولار أمريكي من الرسوم والضرائب المباشرة سنوياً، ويضاف إليها فوائد اقتصادية أخرى مرتبطة بتسجيل السفن، وهو ما يقدر إجمالاً بما يزيد على 500 مليون دولار أمريكي سنوياً. الطلب العالمي على التسجيل المفتوح، حيث الإجراءات السهلة والمكاسب الأكبر والكلفة الأقل، لا سيما من ناحية المسؤوليات تجاه العمالة، دفع عدداً متزايداً من الدول النامية إلى خوض بزنس التسجيل المفتوح، وشهد البزنس تطوراً كبيراً على مدى الأعوام، وتمكنت ليبيريا من إزاحة بنما من على عرش التسجيل المفتوح. ويزداد الأمر تعقيداً مقصوداً عبر إدارة عملية تسجيل علم دولة ما في نظام السجل المفتوح في دولة ثالثة. مثلاً سجل ليبيريا تديره شركة أمريكية في واشنطن،
وسجل منغوليا مقره سنغافورة، أما سجل جزر القمر فمقره بلغاريا. وبحسب مؤشر لويدز، سوق التأمين الرائد في العالم ومقره لندن لعام 2025، رسخت ليبيريا مكانتها على رأس القائمة، وهي المكانة التي انتزعتها من بنما في عام 2023. ليس هذا فقط، بل زادت الفجوة بين الدولتين، لا سيما في ظل تنامي أسطول خفي يستقطب سفنا من السجلات التجارية الرسمية الكبيرة إلى الأساطيل الصغيرة، وغالبا تكون وهمية. يشار إلى أن الأسطول الخفي أو الأسطول المظلم هو مجموعة من ناقلات النفط والسفن التي تعتمد على ممارسات شحن خادعة لنقل سلع خاضعة للعقوبات أو عالية الأخطار، مع إخفاء منشأها الحقيقي أو ملكيتها أو وجهتها. وقد توسع هذا النظام البيئي بسرعة عقب اندلاع حرب روسيا في أوكرانيا، وهو ما أدى إلى فئة جديدة هي الأسطول الرمادي، وهي سفن تظهر مؤشرات أخطار مرتبطة بروسيا لكنها غير خاضعة للعقوبات الرسمية. وعلى رغم ذلك، حازت ليبيريا في يونيو حزيران 2025 إشادة نادرة بحسب لويدز من جماعة الضغط الأمريكية متحدون ضد إيران النووية لبرنامجها العالمي للامتثال، وذلك بعدما خلصت إلى خلو أسطولها من أي ناقلات يشتبه في تورطها في تجارة النفط الإيراني. ويشار إلى أن أمريكا استخدمت نظام السجل المفتوح لليبيريا لبناء أسطول من السفن المحايدة خلال الحرب الباردة، وتأتي بنما في المرتبة الثانية، وقد تعرضت لضغوط أمريكية شديدة لاتخاذ إجراءات لتنقيح الأسطول من مواضع الشبهات، مثل التوقف عن قبول ناقلات النفط والسفن التي يزيد عمرها على 15 عاماً، وذلك للحد من الحوادث. وحظي قرار بنما بسحب حمولة الأسطول الإيراني غير الرسمي بإشادات أمريكية، لكن أدى ذلك إلى تقلص أسطولها الظلي المرخص وغير المرخص على حد سواء. وفي المرتبة الثالثة تأتي جزر مارشال، تليها سنغافورة التي حققت العام الماضي قفزة كبيرة متجاوزة هونغ كونغ، وذلك بسبب نزوح حمولة بحرية ضخمة من هونغ كونغ إليها قبل تطبيق خطة رسوم الموانئ الأمريكية التي جرى تعليقها لاحقاً، والتي كانت ستلزم السفن المسجلة في هونغ كونغ تسديد رسوم لدى دخولها المياه الأمريكية. وتأتي هونغ كونغ في المرتبة الخامسة، تليها مالطا وهي واحدة من دولتين أوروبيتين وحيدتين على قائمة دول العالم، لكنها مصنفة ضمن القوائم البيضاء الملتزمة بالابتعاد عن مواضع الشبهات في التسجيل والتشغيل، وتليها الصين في المرتبة السابعة، ثم جزر البهاما، وتليها اليابان، ثم اليونان في المرتبة العاشرة. وتشمل قائمة دول الأعلام والتسجيل المفتوح نحو 48 دولة، منها قبرص وكمبوديا وبوليفيا وغينيا الاستوائية وهندوراس وجامايكا، والدولة العربية الوحيدة هي لبنان. ومن المفارقات الغريبة وجود كوريا الشمالية ضمن القائمة، لكنها تنتهج مبدأ التسجيل المفتوح لكن لإدارة وتشغيل سفنها الخاصة، لا سيما التي تنقل الفحم والنفط، وتيسر إجراءات التسجيل المنخفض الكلفة وبرقابة تنظيمية محدودة. وتشير تقارير إلى لجوء كوريا الشمالية كذلك إلى رفع أعلام دول أخرى للتحايل على العقوبات الدولية. وظلت إيران تنتهج الأسلوب نفسه على مدى أعوام لتضمن حركة سفنها على رغم العقوبات المفروضة عليها ورقابة الشديدة لا سيما من قبل أمريكا، بحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن إيران دأبت على التحايل على العقوبات الدولية باستخدام أسطول خفي يرفع أعلاماً مزورة أو وهمية، غالباً لدول ذات قوانين متساهلة مثل بنما لإخفاء ملكيتها ومصادر شحناتها. وتتلاعب هذه الناقلات ببيانات تتبع نظام التعرف الآلي، وتتابع عمليات نقل النفط والغاز من سفينة إلى أخرى، وتزور الوثائق لنقل النفط والغاز المسال، مستهدفة الأسواق الآسيوية بشكل مكثف.

رفع الأعلام وتبديلها وإطلاق الأسماء على الناقلات وتغييرها جزء من ضبابية وتداخل خطوط المنظومة برمتها. دأبت إيران على تغيير الأعلام والأسماء لتفادي العقوبات والإيقاف، وعلى الرغم ذلك وبحسب متخصص النقل البحري في لويدز لا يوجد خطأ جوهري في تغيير علم سفينة خاضعة للعقوبات، ما لم يكن ذلك جزءاً من محاولة إخفاء هوية السفينة ونشاطها. وهذا ما مكن إيران في الأعوام الأخيرة من إنشاء أسطول سري من ناقلات النفط المملوكة لها أو الخاضعة لسيطرتها للتحايل على العقوبات الأمريكية. حرب مصادرة السفن والاستيلاء عليها ومنعها من المرور من قبل كل من أمريكا وإيران، والدائرة على هامش حرب إيران في مضيق هرمز ترفرف فيها أعلام عدة: جزر مارشال وبنما وليبيريا وإيطاليا واليونان والبرتغال وكوريا الجنوبية وكذلك إيران، جميعها أعلام ترفرف في هرمز انتظاراً لما ستسفر عنه الحرب.

0: سلاما بصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارع. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل، ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكر، زمان توهج الفكر، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
1: لراديو تايمز سكوير، الشعر كريم العزيز.

0: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
1: على الرغم من العمر النسبي القصير في الولايات المتحدة الأمريكية كدولة، فهي صارت واحدة من أكثر القوى تأثيراً بالعالم سياسياً واقتصادياً عسكرياً. ورئيس الولايات المتحدة بوصف الرمز السياسي الأول لهذا البلد كان على طول مادة ثرية للسينما، سواء من تتناول هوليوود الرئيس كشخصية أو تستعيد حدث ارتبط به أو تقترب من دائرته السياسية والإنسانية. لذلك تنوعت الحكايات والعناوين من الرئيس الرمز إلى الرئيس المغدور، ومن الرئيس اللي ما زال حاضر في الحياة العامة إلى رئيس تستعيد السينما مواقفه وذكراه، ومن أزمة تهز البلاد إلى انتصار عسكري أو إنجاز تقني، ومن أجواء الحرب الباردة إلى حروب عالمية أولى وثانية وأعتاب ثالثة. وأحيانا يكون الرئيس بطل الحكاية ومحورها، وأحيان ثانية يظهر بمشهد عابر أو تكون شخصيته جزء من السياق اللي تتحرك به القصة. هكذا كان الرئيس الأمريكي حاضر بسينما هوليوود مرارا وتكرارا، صورة حقيقية وأخرى متخيلة، وبزاوية تتراوح بين السيرة الشخصية والحدث التاريخي والدراما السياسية. أنا أحمد الزبيدي أحييكم في حلقة جديدة من سينما تايم برفقة الزميل المخرج مصطفى نزار، نستعرض فيها بنظرة عامة كيف مثلت هوليوود رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. فاصل أول ونبدأ رحلة اليوم، فكونوا معنا.

0: يمثل إنتاج صورة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بالسينما صورة جذابة للجمهور، لذلك تم إنتاج عدد كبير من الأفلام تغطي حياة الرؤساء والأحداث المهمة اللي مرت بها البلاد أو أهم المشاكل اللي واجهها الرؤساء خلال فترة حكمهم. هذه القصص تشكل عنصر جذب للجمهور، لأن الجمهور ينظر للرئيس كرمز واقعي، مثل ما كثير من الناس يتعلقون بالرموز الفنية، المطربين، الممثلين، نجوم الرياضة، كرة القدم وغيرها من عناوين المشاهير. فالرئيس يمثل نجم حقيقي وواقعي يتولى زمام السلطة ويواجه مشاكل البلد والعالم، يوجه خطابات ويتخذ قرارات تأثر على ملايين البشر ويتم تداولها ونشرها بنشرات الأخبار وبمواقع التواصل. لذلك تكون صورة هذا الرئيس مألوفة عند الجمهور، مجرد يشوفها صدرت على شكل فيلم أو قصة أكيد راح يسارع للمشاهدة، سواء القصة تخص رئيس حي وعالي أو قصة من التاريخ تمثل سيرة ذاتية أو دراما سياسية تكشف صفحات من التاريخ قد ما مرت على المشاهد أو تمثل وجهة نظر جديدة. وهاي الرغبة تنعكس على صناع السينما اللي راح يكون دورهم يقدمون النوع السينمائي اللي ينتظر الجمهور منهم. لكن هذا النوع صناعته مو سهلة، مليئة بالتحديات اللي تبدي من كتابة القصة مرورا بالإنتاج وليس انتهاءا بالتمثيل الشخص الرئيس. لذلك فإن صناعة صورة الرئيس بالسينما فرصة ثمينة للكاتب والمخرج وتحدي مغري للممثل، ودور غالبا ما يستقطب اهتمام لجان التحكيم بالجوائز السينمائية، لأن شخصية بهذا الحجم تمنح السينما فرصة لعرض التاريخ والسياسة والإنسان بشخصية واحدة. فمن يقرر المخرج تقديم رئيس حقيقي في فيلم سينمائي فراح يواجه من البداية تحدي كبير، راح يشوف قدامه حياة كاملة تمتد العقود بكل تفاصيلها من الطفولة والبدايات، الصعود السياسي، القرارات، الأزمات، انتصارات، إخفاقات، لازم يوظفها بزمن محدد يتراوح من ساعتين إلى ثلاثة واللي هو عمر الفيلم. هل يبدي من الطفولة، لو من اللحظة اللي يوصل بها للسلطة، لو يختار فترة محددة يشوفها الأكثر أهمية بحياة الرئيس، وراح يقرر لنا شكل الفيلم شلون يكون وأي طريق راح يسلك.
1: Years. The isolation. This is it. This is my life. I've seen my share of lost souls, brother. I'm beyond your reach, Jim.
0: ماذا تقول الإحصائيات عن الرئيس كشخصية تظهر على الشاشة؟ حسب إحصائية اعتمدت على بيانات موقع IMDB يكون الرئيس أبراهام لينكولن بمقدمة الرؤساء الأمريكيين من حيث عدد مرات تجسيد شخصيته بالأفلام، حوالي 153 ظهور، ويجي بعده 65 ظهور للرئيس جورج واشنطن. لكن هاي الأرقام ما تعني أو ما تمثل عدد الأفلام المنتجة عن هذا الرئيس. ولو ناخذ الرقم 153 على سبيل المثال، هذا مو عدد الأفلام اللي تم إنتاجها عن الرئيس إبراهام لينكولن، لكن معناه أنه شخصية لينكولن تم تجسيدها داخل فيلم معين، سواء كان دوره رئيسي أو ثانوي، مع اختلاف الأرقام حسب طريقة الحساب للأفلام القصيرة والرسوم المتحركة أحياناً. كذلك بالنسبة لشخصية الرئيس جورج واشنطن، يذكر أنه لم يظهر كشخصية رئيسية بفيلم سينمائي كبير على الرغم من ترتيبه الثاني بهاي القائمة، لكن تكراره بالظهور الثانوي سببه كون القائد العام للجيش خلال حرب الاستقلال الأمريكية ضد بريطانيا وأحد أبرز الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، وصار عام 1789 أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية وفق الدستور الجديد.

0: حضور الرئيس بالسينما يتمثل بثلاث أشكال. الشكل الأول يكون الرئيس نفسه موضوع الفيلم، فتتناول السينما حياته كاملة أو تختار مرحلة محددة منها. الشكل الثاني حدث مهم مرتبط بالرئيس هو موضوع الفيلم أو شخص قريب منه. الشكل الثالث هو الرئيس الخيالي، شخصية تصنعها هوليوود من البداية وتخليها بعالم من السياسة أو الأزمات أو الصراعات. وهسه راح نحكي على كل نوع من هذا الأنواع بالتفصيل، ونبدي بالشكل الأول اللي يكون الرئيس داخل الفيلم هو محور القصة بالكامل. ناخذ أمثلة عليه: شخصية الرئيس إبراهام لينكولن اللي تولى الرئاسة عام 1861 بمرحلة تعتبر من أكثر المراحل اضطراب بتاريخ البلاد. قاد الولايات المتحدة خلال الحرب الأهلية الأمريكية، وارتبط اسمه بقضية إنهاء العبودية والحفاظ على وحدة الدولة. كذلك كان معروف بخطاباته المؤثرة، وأهمها خطاب غيتسبرغ اللي صار واحد من أشهر الخطب السياسية بالتاريخ. تم اغتيال الرئيس بعد انتهاء الحرب فترة قصيرة. هاي سيرة وحدها خلت لينكولن شخصية تاريخية استثنائية تجمع بين الصراع السياسي والحرب والتحولات الكبرى والنهاية المأساوية. من أهم الأفلام اللي تناولت هاي الشخصية هو فيلم حمل اسم الرئيس لينكولن من إخراج ستيفن سبيلبرغ عام 2012، وقام بأداء دور الرئيس الممثل المبدع دانيال دي لويس. وتطرقنا حلقة سابقة المعلومات عامة عن هذا الدور. الفيلم ما سرد حياة لينكولن كاملة، لكن اختار فترة محددة وحاسمة من رئاسته، وركز على الصراع السياسي اللي كان قائم بخصوص التعديل 13 للدستور الأمريكي اللي أنهى العبودية قانونيا. أهمية الفيلم أنه ابتعد عن الصورة التقليدية للرئيس كبطل تاريخي مثالي، قدم كرجل سياسي خاض مفاوضات ومساومات وبحث عن الأصوات اللازمة لتمرير قرار مصيري ومهم. أما دانيال دي لويس فقدم أداء استثنائي وخلى الشخصية تكون أقرب للإنسان منها للرمز التاريخي، ونال عن هذا أدائه جائزة الأوسكار الأفضل ممثل. أما بالنسبة للفيلم فحصل 12 ترشيح للأوسكار، فاز بثلاثة منهم بالإضافة لأفضل ممثل، فحصد جائزة أفضل تصميم إنتاج وأفضل ممثل مساعد. لذلك هذا الفيلم ما كان عبارة عن موضوع تاريخي فقط، لكن فيلم حول حدث سياسي معروف إلى دراما إنسانية عن السلطة والقرار والمساومة وثمن التغيير.
1: We here highly resolve that these dead shall not have died in vain. That this nation under God shall have a new birth of freedom. That government of the people, by the people, for the people shall not perish from the earth.
2: We can't tell our people they can vote yes on abolishing slavery unless at the same time we can tell them that you're seeking a negotiated peace.
0: المثال الثاني هو الرئيس ريتشارد نيكسون. هنا هذا النموذج مختلف تماما، لأن نيكسون شخصية سياسية مهمة بالتاريخ الأمريكي كونه رئيس أثناء فترة الحرب الباردة، والأهم هو رئاسته انتهت باستقالته عام 1974 على خلفية فضيحة ووترغيت. وهاي النهاية وحدها تمنح السينما مادة درامية استثنائية. رئيس يوصل لأعلى منصب بالبلد وبعدها يلقى نفسه بمواجهة أزمة سياسية وأخلاقية تنتهي بخروجه من البيت الأبيض. وحتى ننطي تعريف مبسط للمستمع عن فضيحة ووترغيت، هي أشهر الفضائح السياسية بالتاريخ الأمريكي اللي ارتبطت بالرئيس ريتشارد نيكسون. بدأت القصة عام 72 من تم إلقاء القبض على 5 أشخاص أثناء محاولتهم التسلل إلى مقر الحزب الديمقراطي داخل مجمع ووترغيت بواشنطن. ومن نائجة التسمية القضية ما انتهت عند عملية الاقتحام. بعدها كشفت التحقيقات عن شبكة من التجاوزات ومحاولات التستر امتدت إلى مستويات عليا داخل إدارة الرئيس. صاعدت التحقيقات ومن خلال تسجيلات سرية للمحادثات داخل البيت البيضاوي تم حسم القضية. دخل الرئيس بمواجهة مع الكونغرس والمحاكم إلى أن أصدرت المحكمة العليا قرار بالإجماع. وقبل أن يتخذ الكونغرس قرار عزل الرئيس أعلن بنفسه استقالته يوم 9/8/1974، وصار بيها أول رئيس أمريكي يستقيل من منصبه. لذلك فووترغيت هي أكثر من مجرد فضيحة سياسية، تحولت إلى قصة عن السلطة والصحافة والتحقيق ومحاولة الوصول للحقيقة داخل أعلى مؤسسة بالدولة. وهاي العناصر خلتها تكون مادة مثالية للسينما، وظهرت عدة أفلام ومسلسلات تناولت القضية من زوايا مختلفة، وصار اسم ووترغيت نفسه رمز الوحدة من أشهر الأزمات السياسية بتاريخ الولايات المتحدة. قدم المخرج أوليفر ستون فيلم نيكسون عام 1995 بطولة أنتوني هوبكنز. الفيلم قدم معالجة واسعة لحياة نيكسون السياسية من بدايته وصعوده للبيت الأبيض وصولاً الووترغيت والاستقالة. الفيلم مركز على الفضيحة وحدها، لكن حاول يرسم صورة سياسية شخصية معقدة للرئيس. الفيلم حصل 4 ترشيحات للأوسكار، من ضمنها الأداء الجميل لأنتوني هوبكنز.
3: Abraham Lincoln has asked us to work with him to accomplish the death of slavery.
4: No one's ever been loved so much by the people. Don't waste that power.
5: This fight is for the United States of America.
6: Think we choose to be born, or we fitted to the times we're born into?
7: Well, I don't know about myself. You may be.
0: بعد أن ذكرنا الشكل الأول من الأفلام اللي يكون الرئيس نفسه موضوع للفيلم، هسا نجي للشكل الثاني، إنه الفيلم يتناول حدث مرتبط بالرئيس. وناخذ مثال فيلم All the President's Men، صادر عام 1976، بطولة روبرت ريدفورد وداستن هوفمان، دور صحفيين يحققون فضيحة ووترغيت. وبهاي القصة مكان الرئيس هو بطل الفيلم، الصحفيين هم الأبطال، لكن محور التحقيق كان هو الرئيس الأمريكي. الفيلم جدا مهم وترشح لثمان جوائز أوسكار، فاز بأربعة منها. المثال الآخر اللي يتناول حدث متعلق بالرئيس هو فيلم JFK، وهاي هي الحروف الأولية لاسم الرئيس جون كينيدي. هنا قصة الفيلم مختلفة تماما، لأن الفيلم ما انطلق من فترة رئاسة الرئيس، لكن من لحظة اغتياله عام 1963، الحدث اللي صار واحد من أشهر الأحداث السياسية بالقرن العشرين، تم مشاهدته من قبل ملايين الناس، ولا زالت لحظة الاغتيال حاضرة بأذهان الملايين. جون كينيدي كان رئيس شاب، ارتبط اسمه بمرحلة مهمة من الحرب الباردة، بأحداث تاريخية أيضا استثنائية مثل أزمة الصواريخ الكوبية، وصار اغتياله واحد من أكثر الأحداث حضور بالذاكرة الأمريكية. فهنا بهذا الفيلم مكان كينيدي حاضر طوال الوقت بصفته الرئيس، لكن موضوع الفيلم هو الاغتيال نفسه وما جرى بعده من تحقيق وأسئلة وشهادات ووثائق. عاد الفيلم بنائها من منظور درامي، وهذا مستوى آخر من التعقيد بالعلاقة بين التاريخ والسينما. أن يكون الحدث التاريخي نفسه موضع نقاش وتأويل وجدل، فالفيلم ما يكتفي بإعادة التمثيل، لكن يقدم قراءة سينمائية للحدث. الفيلم جدا مهم، حصل على 8 ترشيحات للأوسكار، فاز ب2 منهم.
8: Unit 1 to Unit 2.
9: What?
8: We're home.
9: Base 1 to Unit 1. Base 1 to Unit 1.
10: Hold it, you mother! Hold it! Police!
11: There's been a break-in at Democratic headquarters. They were bugging the place.
12: Woodward, Bernstein, you're both on the story now. Don't get up.
13: Redford.
14: I'm Bob Woodward of the Washington Post. Mr. Markham, are you here in connection with the Watergate burglary?
15: I'm not here.
16: Hoffman. Hi, this is Carl Bernstein of the Washington Post, and I was just wondering...
0: كذلك يوجد نوع آخر من الأفلام متعلقة بأشخاص يكون موقعهم أما قريبين من الرئيس أو عاشوا بنفس الفترة وكانت تجمعهم أحداث ومواقف معينة. من هاي الأفلام فيلم جاكي بطولة ناتالي بورتمان. هذا الفيلم يتم سرد الأحداث ورؤية الواقع وحادثة اغتيال الرئيس جون كينيدي من خلال متابعة حياة زوجته جاكلين كينيدي، خصوصا بالفترة اللي تبعت اغتيال الرئيس. الفيلم ركز على تجربتها الشخصية وعلى الطريقة اللي تعاملت بيها ويا الصدمة والإعلام والجنازة وصورة الرئيس بالذاكرة الأمريكية. كذلك فيلم فايس 2018 بطولة كريستيان بيل اللي يمثل دور بيك تشيني نائب الرئيس بإدارة جورج دبليو بوش، بحيث كان منصب نائب الرئيس مدخل الفهم آليات السلطة والنفوذ داخل الإدارة الأمريكية، شنو تأثير نائب الرئيس بالقرارات الكبرى المتخذة بإدارته. كذلك الأفلام اللي تناولت نضال الأمريكيين السود، حركة الحقوق المدنية، ظهر الرئيس بعدة أفلام مهمها فيلم سيلما. الرئيس ليندون جونسون كان حاضر بسياق الصراع السياسي اللي رافق المطالبة بحق التصويت. فيلم باتلر الخادم اللي نقل قصة خادم أسود يشتغل بالبيت الأبيض، بهذا الفيلم ظهر عدد من الرؤساء الأمريكيين خلال عقود من التاريخ الأمريكي. وهسه صارت عندنا صورة واضحة شلون ممكن عناوين مختلفة لشخصيات متنوعة ممكن أن تعرضها الأفلام تنقل صورة الرئيس أو حياته أو سياسته بطريقة غير مباشرة. قد يكون البطل زوجته، نائبة، أحد موظفيه، أو حتى معارض كان يعيش في فترة رئاسته. من خلال تسليط الضوء على هؤلاء الشخوص وعلى هاي الأحداث ممكن نحصل صورة وفكرة حياة الرئيس وسياسته وحيثيات قراراته.

0: وهسه وصلنا للشكل الثالث للحضور الرئيس بهوليود، هو الرئيس الخيالي، شخصية ما تستند الرئيس حقيقي ولكن تصنعها السينما من البداية، تخليها بقالب من عالم السياسة والسلطة والأزمات. هنا راح يكون صانع الفيلم متحرر من قيود السيرة والتاريخ، ما مطالب بتقديم شخصية حقيقية والتزام بأحداث ونصوص ووقائع معينة. الفكرة والشخوص مبنية بالكامل على الخيال، شلون ممكن يتصرف الرئيس بأزمة معينة، شنو القرارات المصيرية اللي يتخذها، تعامله ويا وقائع أحداث حروب إرهاب أزمات داخلية أو ضغوطات سياسية شلون راح يكون. وأهمية هذا النوع من الأفلام هي أنه فكرة الرئيس الخيالي يمنح السينما مساحة حتى تطرح أسئلة سياسية أخلاقية من دون أن تكون مرتبطة بشخصية محددة. ممكن يصنع صورة الرئيس مثالي أو رئيس عنده مشاكل شخصية أو نفسية أو عائلية يطرحها بأريحية، على اعتبار هي ما راح تمس أي شخصية حقيقية منصب الرئاسة. ومن أمثلة هذا النوع من الأفلام The American President، فيلم الرئيس الأمريكي بطولة مايكل دوغلاس، فيلم رومانسي سياسي يمزج بين الحياة داخل البيت الأبيض والعلاقة الشخصية للرئيس. أهميته تكمن بتقديم صورة أكثر إنسانية للرئيس، وبسبب الأسلوب المميز الكاتب السيناريو أروين سوركين حصل الفيلم على ترشيح واحد للأوسكار، هو أفضل سيناريو أصلي. الفيلم الآخر Air Force One، طائرة الرئاسة، هذا الفيلم كان من بطولة هاريسون فورد، وهو واحد من أشهر أفلام الأكشن السياسية بالتسعينات. فكرته قائمة على اختطاف طائرة الرئاسة الأمريكية، فيلقى الرئيس نفسه بمواجهة مباشرة مع الخاطفين. حقق الفيلم نجاح جماهيري، وأصبح أداء هاريسون فورد بدور الرئيس جزء من الصورة السينمائية الشهيرة للرئيس البطل بأفلام هوليود، وصار أداء هاريسون فورد دور الرئيس جزء من الصورة السينمائية الشهيرة للرئيس البطل بأفلام هوليود. المثال الآخر هو فيلم Independence Day، يوم الاستقلال، بطولة بيل بولمان، واحد من أبرز أفلام الخيال العلمي والاستعراضات البصرية، يصور غزو فضائي واسع للأرض ويخلي الرئيس بقلب المواجهة، يصير هو قائد للمقاومة البشرية. حقق الفيلم نجاح جماهيري ضخم، وصار من الأفلام اللي رسخت نموذج أفلام الكوارث والغزو الفضائي الحديثة، وفاز بجائزة الأوسكار عن أفضل مؤثرات بصرية. President has asked me to convey to you that he's sending his energy bill to the floor with a call for a 10% reduction.
1: The president's expecting our full support.
2: Yes, he is.
1: The president's dreaming, AJ. The president
3: Sydney
1: has
3: critically misjudged reality. If he honestly thinks that the environmental community is going to whistle a happy tune while rallying support around this pitifully lame mockery of environmental leadership, then your boss is the chief executive of Fantasyland.
4: Good morning, Mr. President. How are you today?
5: I couldn't be better. My apologies for the interruption.
6: Mr. President, I...
0: إذا أريد نحكي عن السينما السياسية بهوليود، فمن الصعب نتجاوز اسم المخرج والكاتب الأمريكي أوليفر ستون، أحد أكثر المخرجين ارتباط بالسياسة والتاريخ الأمريكي على الشاشة. بدأ ارتباطه بهذا العالم من تجربته الشخصية، فهو كان جندي بحرب فيتنام، وهاي التجربة تركت أثر واضح بعدد من أفلامه، مثل فيلم بلاتون صادر عام 86. قدم هذا الفيلم بالإضافة إلى الحرب والتفاصيل العسكرية صورة الجندي العادي وشعوره بالخوف ونتائج الحرب ومخلفاتها مثل الفوضى والانقسام الداخلي. فاز الفيلم بأربع جوائز أوسكار، من بينها أفضل فيلم وأفضل مخرج لأوليفر ستون. بعدها بثلاث سنين رجع ستون الحرب فيتنام، لكن هالمرة من زاوية ثانية. قدم الفيلم Born on the 4th of July، ولد في الرابع من تموز. قصة جندي يعود من الحرب مصاب ويبدي يعيد النظر بكل مسلماته. حصل من خلاله أوليفر ستون على جائزة الأوسكار الأفضل مخرج، وترشح الأفضل فيلم وأفضل ممثل لتوم كروز. أهم أفلامه السياسية فهو فيلم JFK وفيلم نيكسون اللي انطيت عنهم نبذة بالفقرة السابقة. أهمية أوليفر ستون بتاريخ السينما السياسية ويخلي المشاهد بمواجهة العلاقة المعقدة بين السلطة والحرب، الإعلام، الذاكرة التاريخية. وبأفلامه السياسة هي مو مجرد خطاب رئاسي لو اجتماعات داخل البيت الأبيض، ممكن يقدمها بصورة تغيير الحياة جندي أو مواطن أو صحفي أو حتى الطريقة اللي يفهم بيها المجتمع حدث تاريخي معين. ويمكن لهذا السبب بقى أوليفر ستون واحد من أبرز الأسماء من نتحدث عن هوليود والسياسة، لأنه ما اكتفى بتصوير السياسيين لكن حاول أن يخلي السياسة نفسها شخصية من شخصيات الفيلم.

0: وصلنا إلى المحطة الأخيرة من حلقة اليوم، وهي فيلم اليوم المختار. فيلمنا اليوم The Apprentice، المتدرب. هذا الفيلم صحيح عن الرئيس الأمريكي، لكن ما راح يبدي من البيت الأبيض ولا من مرحلة الرئاسة. راح يرجع بينا The Apprentice إلى نيويورك بسبعينيات القرن الماضي، من كان بطل الفيلم دونالد ترامب شاب يحاول بناء اسمه بعالم العقارات بالاستفادة من اسم عائلته، شلون يصنع نفوذ أكبر ومكانة مختلفة، مدينة تعيش تحولات اقتصادية واجتماعية كبيرة. وأثناء بحث هذا يدخل صديقه روي كوهن إلى القصة. كوهن محامي معروف بعلاقاته السياسية وشبكة نفوذه الواسعة، يصير بالنسبة لترامب كنوع من المرشد أو الصديق الأكبر، يعلمه شلون يتعامل ويا الخصوم، وشلون يستخدم الإعلام، وشلون يحول المواجهة إلى وسيلة لبناء النفوذ. العلاقة بين هالشخصين هي محور قصة الفيلم، ومن خلالها يقدم صعود ترامب المبكر وتأثير هاي العلاقة على شخصيته ونظرته للحياة وطريقته بالتعامل مع عالم المال والنفوذ. أدى الممثل جيرمي سترونغ دور روي كوهن، حاز أداء اهتمام كبير من النقاد. عدد من المراجعات اعتبروا شخصيته هي الأكثر حضور وإثارة بالفيلم. أما الممثل سباستيان ستان فأدى دور دونالد ترامب، كان حقيقة تحدي أن يؤدي دور شخصية معروفة عالميا ويرجع بيها المرحلة عمرية متقدمة. وهنا ما ننسى دور المكياج والشعر والملابس وطريقة الحركة والصوت بصناعة الشخصية السينمائية ومطابقتها للشخص الحقيقي. من الشخصيات المهمة أيضا بالفيلم إيفانا ترامب اللي أدت دورها الممثلة ماريا باكلوفا، نالت إشادة بالمراجعات النقدية خصوصا بالطريقة اللي قدمت بها إيفانا كشخصية إلها طموحها وحضورها الخاص في قبالة شخصية ترامب. صار الفيلم على حضور مهم بموسم الجوائز. ترشح سباستيان ستان الجائزة أفضل ممثل بدور رئيسي، وجيرمي سترونغ الأفضل ممثل المساعد، الكل من جوائز الأوسكار والجولدن جلوب والبافتا. كان أداء سترونغ تحديدا من أكثر العناصر اللي ركزت عليها المراجعات النقدية، لكن استقبال الفيلم نفسه كان منقسم. بعض النقاد شاف أنه العلاقة بين ترامب وكوهن تمنح الفيلم فكرته الأقوى، لكن ما تم استثمارها بالعمق الكافي بالنصف الثاني من الفيلم.
1: Yes.
2: Hello, this is Donald Trump from Mr. Cohen. Thank you so much.
1: Donald who?
3: One, two, three, four!
4: Roy Cohen, nice to meet you.
5: You, Roy Cohen, you're brutal.
4: Guilty as charged.
5: I didn't always win.
4: His rules. The first rule is attack, attack, attack.
0: وهنا عندنا مفارقة سينمائية مهمة. من تصنع فيلم عن رئيس أمريكي راحل أو خارج المنصب، ففيلمك راح يكون حديث عن الماضي، لكن من تصنع فيلم عن الرئيس الحالي، فالرئيس نفسه راح يكون أحد المشاهدين ومو أي رئيس. رئيس على استعداد للخصومة والنزال مع كل شخص ممكن يتحدث عنه. وهذا اللي صار بفيلم المتدرب. ترامب رفض الرواية اللي قدمها الفيلم، بينما المخرج علي عباسي ذكر أنه العمل محاولة تقديم

0: شخصية معقدة من خلال سنواتها الأولى وعلاقتها بالمحامي بروي كوهن. الفيلم ركز على أساليب وشخصية ترامب من بداية شبابه واللي لا زالت حاضرة بوضوح اليوم ولا كأنه مر عليها 50 سنة. أسلوب اللي تعلمه من زميل المحامي قائم على الهجوم على الخصم، نفي الاتهام، تحويل المواجهة إلى فرصة، تمسك بصورة الانتصار حتى بلحظة الخسارة، وهذا نشوفه واضح بالطريقة اللي يظهر بيها تعامله مع الإعلام وطبيعة مواجهته مع خصومة السياسيين وعدم امتلاكه الأساليب الحوار واحترام الطرف الآخر، دائما هجومي وينتقص من المقابل مهما كان موضوع الخلاف. في المشهد الختامي من الفيلم يصور مرحلة إعداد كتابة المشهور فن الصفقة. يلتقي دونالد ترامب مع الكاتب توني شوارتز اللي يكون دوره ككاتب شبح للكتاب، يحاول يستخرج من ترامب قصة أو مبادئ تفسر نجاحه، لكن ترامب ما يجاوب وياه ويرفض الجواب عن أسئلة تخص طفولته وعلاقته بأسرته وخصوصا والده، ويبقى مصر على أنه جوهر الكتاب هو الحديث عن الفوز وعقد الصفقات، ويبين أنه إبرام الصفقات بالنسبة إليه شكل من أشكال الفن، ومنا يجي عنوان الكتاب The Art of the Deal، فن الصفقة. ترامب يبدي بسرد القواعد الثلاث للفوز. من يبدي يروي للكاتب القواعد الأساسية للفوز يطرحها كأنه أفكار الخاصة، لكن بالحقيقة المشاهد راح ينتبه أنه نفس هالقواعد اللي يتعلمها من معلم الأول المحامي روي كوهن. قاعدة الأولى الهجوم الهجوم الهجوم. القاعدة الثانية لا تعترف بشيء وأنكر كل شيء. القاعدة الثالثة والأهم مهما حدث أعلن النصر ولا تعترف بالهزيمة. وهذا المشهد صناعة ذكية من المخرج علي عباسي من أعاد طرح القواعد الأساسية لحياة الشخصين الرئيسيين بالفيلم، مرة بداية الفيلم على لسان المحامي ومرة بنهايته على لسان البطل المتدرب على إيد المحامي، وكأنه الفيلم يغلق الدائرة اللي بداها من اللقاء الأول بينهم إلى المشهد الأخير اللي تصير هاي القواعد مكتوبة وتمثل أسباب النجاح لهذا الشخص الصاعد نجمة بشكل ملفت. تبني هاي القواعد من قبل ترامب وعدم نسبتها للمعلم الحقيقي بها دلالتين: أولا أنه ما يوعز الفضل بصعوده ونجاحه لأي شخص مهما كان هذا الشخص إلى اليد الطولة بهذا النجاح. والرسالة والفكرة الثانية هي المستخلصة من عنوان الفيلم، أنه هذا المتدرب نجح بتدريبه وكان نسخة طبق الأصل من المدرب أو المعلم صاحب هاي النظريات.
1: Rule 2. Admit nothing, deny everything.
2: There's never been anything like this, of this magnitude, this quality.
3: Ooh, cheese balls over here.
4: What are you doing?
3: You want one?
4: No, it looks totally disgusting.
3: Cheese balls.
5: Rule 3. No matter what happens, you claim victory and never admit defeat.
6: You have to be willing to do anything to anyone to win.
0: لافت بالفيلم أنه يفتتح بمشهد خطاب الرئيس ريتشارد نيكسون، الرئيس اللي ارتبط اسمه بفضيحة ووترغيت، هو يدافع أمام الجمهور عن نفسه ويذكر أنه ما استغل المنصب وما عرقل العدالة، وتنتقل الصورة من نيكسون إلى ترامب الشاب أثناء مشاهدته للخطاب. هذا الانتقال هو مو مجرد اختيار زمني، لكن اختيار سينمائي بدلالة واضحة، يقدم صورة الرئيس دخل بمواجهة مع الإعلام والقانون والرأي العام، وينتقل بعدها الصورة صعود رجل شاب راح يوصل للبيت الأبيض بعد سنوات. خطاب نيكسون صار أشبه بالتمهيد البصري للأحداث، رئيس سابق يظهر على الشاشة وترامب يشاهد الخطاب، بعدها يبدي الفيلم بناء قصة رجل راح يصير بعد عقود رئيس للولايات المتحدة الأمريكية. بعد كل هاي الأوصاف اللي ذكرناها على الفيلم، لا يتصور المستمع أنه فيلم استثنائي من الناحية الفنية، ممكن نقول عنه أنه بسيط وممتع ومثير للاهتمام، بسبب أنه إحنا كمشاهدين حالياً نعيش بوقت

السياسية والسياقات الأدبية العامة. تأثير العائلة كان واضح عليه، ظهرت بأكثر من موقف، علاقته بوالده، قسوة الوالد انذكرت بأكثر من مكان، وهذا الشيء مهم وراح نلاحظه بأغلب الأفلام اللي يكون بيها حاضر الابن والأب، مهما كان هذا الابن حتى لو كان رئيس أعظم دولة بالعالم، يبقى تأثير الأب عليه واضح. ونذكر موضوع قسوة الأب بأكثر من موقف، سواء من ترامب نفسه أو من خلال حديث الأب وياه عد مرور عمر طويل، مشاهدة إنجازات ابنه اللافتة، حاول يفتح حديث وياه بجلسة مصارحة على الرغم أنه ما رد والده، لكن كان واضح عليه الرد اللي مقتنع به بداخله أنه فات الأوان للاعتذار. ولذلك من حاول الكاتب يستخلص نبذة عن طفولته أو عن علاقته بوالده تجنب هذا الموضوع نهائيا، وطلب يبدي من لحظة نجاحه وصعوده كمستثمر عقاري. You claim victory and never admit defeat. I record everything in case I need it. Well, that's illegal. You have to be willing to do anything to anyone to win. There are two types of people. There are winners and there are losers. You're over leveraged and have debt up to your ears. I know what I'm doing. Kevin, look at yourself. You're getting ugly. كذلك علاقته بزوجته كان واضح عليها التقلبات المزاجية، خصوصا من عنده هو. صح هي شخصيتها مو هينة وما اقتنعت بيه بسهولة، حيث المشهد اللي جمعهم قبيل إعلان الزواج، وباعتبارهم ناس ماديين هو وصديق المحامي، فطلب منه يخلي شرط بالعقد يحميه من موضوع ذهاب نصف ثروة الزوج للزوجة في حال وقوع الطلاق. حاول يثبتون هذا الموضوع من خلال عقد بين الطرفين. الزوجة بالبداية زعلت، ما قبلت هذا الشيء، لكن هو ملزم التزام معنوي تجاه المحامي والمرشد والصديق تنفيذ إرشاداته. حاولت تنسحب وتلغي الصفقة، وأنا متعمد هنا أستخدم كلمة الصفقة، يعني الزواج تم بشكل يشبه الصفقة. تبعها بعد أن انسحبت من المفاوضات وبدأ يزيد عليها العرض حتى يقنعها بالزواج. بدل 20,000 عرض عليها 50,000 كمبلغ للتسوية والقبول بالعقد قبل لا تغادر. ولأنه هي بنفس مستواه وبنفس طريقة تفكيره، فهي قالت له انطيني 100 وأقبل، وخصموها برقم وسط بين 50 و100، وكأنه صفقة تجارية خالية من المشاعر. على الرغم أثناء الحوار يعترف لها بحبه ويريد يتمسك بيها ويشوفها الزوجة المستقبلية، لكن مع ذلك لا الحب ولا الأمل يمنع من الانسلاخ من شخصيته المادية التجارية البحتة. واضح عليها كان الغرور والإعجاب بنفسه. كرر أكثر من مرة عبارة أشبه الممثل روبرت ستريتفورد، واللي هو كان النجم السينمائي الأجمل بذاك الوقت، مهتم بشعره وبتسريحته، وهاي القبلة القاتلة على طول كانت حاضرة بكثير من اللقطات. الفيلم يحتوي على كثير من الاقتباسات اللي تعكس النظرة المادية لرأس الهرم بالنظام الرأسمالي. تبس منها على سبيل المثال من يحكي عن أيام شبابه ومراهقته، يقول نصحني المدرب أنه أن أستمر باللعب حتى أحافظ على لياقتي. يقول أنا سويت، تركت اللعب واشتريت الملعب. كذلك عبارة مهمة علمه يا صديق المحامي، لا تخبرني ما هو القانون، خبرني من هو القاضي. كان واضح موضوع الفساد بالمجتمع الأمريكي واستشرائه ووصوله إلى أعلى المناصب. الفساد من يوصل للمؤسسة القانونية بالبلد ما تبقى قيمة للقانون، وتكون الحياة عبارة عن غابة يأكل بيها القوي الضعيف.

0: وبالختام الأحداث اللي نعيشها اليوم وأكثرها مرتبطة بتصريحات الرئيس الأمريكي وأفعاله، حاملات الطائرات، قاذفات البيتو، ضرب المفاعلات النووية، مضيق هرمز، إغلاقه وفتحه، محاولات السيطرة عليه وتأثرك في الاقتصاد العالمي، ارتفاع أسعار النفط، دخول المنطقة وخصوصا بلادنا بالحرب وتأثرها على عدة مستويات. كل هاي الأمور اللي عددتها اليوم إذا نسمعها بنشرات الأخبار فممكن باكر نشوفها فيلم سينمائي ويشوفها الجيل القادم، وممكن راح نشوفها وياهم ونقلهم هاي الأحداث عشناها لحظة بلحظة. وإذا كان تأثير الرئيس الأمريكي يمتد على مستوى العالم، فالعراقي على وجه الخصوص صار لأربع عقود يعيش تحت تأثير مباشر القرارات هذا الرئيس، سواء بالحرب أو السلم، إسقاط النظام، إنشاء نظام آخر جديد، إلى درجة وصل هذا التأثير بها إلى أنه معاش الموظف البسيط وقوت يومه ينتظر كلمة من ترامب تطلق شحنة الدولارات إلى العراق لو تأخرها إلى أشعار آخر. وبين صراعات الأنظمة وقرقعة أسلحة الجيوش تبقى السينما نافذة صغيرة نطل منها على قصصنا وآلامنا وأحلامنا، نافذة تمنحنا حتى لو الوقت قصير فسحة من الهدوء تكون بيها سلوى قلوبنا بوحشة هاي الصراعات المحيطة بينا. إلى هنا تنتهي قصة اليوم من سينما تايم. كان معكم أحمد الزويدي برفقة الزميل المخرج مصطفى نزار والزملاء في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. حتى ذلك الحين كونوا بخير.
1: سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللهب مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
3: كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

أنا بشخصك احتاريت، أنا بشخصك احتاريت، دخت دخت.

0: والناس ما في الصدور وما بين السطور تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى. نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم بفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا التايم سكوير. حياكم الله.

التكرار هو جزء أساسي من حياة الإنسان، لا يمكن بأي حال من الأحوال أو بأي حال من الأحوال أنه إحنا نتخلى عن التكرار. التكرار اللي نسويه بحياتنا هو جزء أصيل. أنت تقعد الصبح وأنت عندك فد عمليات، يعني تغسل وجهك وتفرج سنونك وتقلب النقال وتمارس أشياء بدون تفكير للوهلة الأولى، يعني أنت تباشر بعمل عدد من الأشياء، وهكذا حتى الخلايا في داخل الجسم تكرر نمط من الأفعال أو من الأعمال الخاصة بها كل يوم أو كل دقيقة أو كل ساعة وهكذا. التكرار وما يعني يعمله التكرار من عادات هو أساسي، وأساسي في حياة الإنسان، بل هو الذي يشكل الإنسان. يعني في كثير من الأحيان إحنا نتشكل وفقا للتكرارات اللي إحنا نسويها في حياتنا. كان أكو شاعر اسمه أوفيد، هذا شاعر روماني، كتب قبل قرون، قبل 2000 عام تقريبا، أنه القطرة تثقب الحجر. القطرة تثقب الحجر، تعرفون أنه القطرة ليس بإمكانها أن تثقب ماذا؟ حجرا. الشراح شو يقولون؟ الشراح يقولون أنه يابا هو قصده شنو؟ أنه هو هاي القطرة مو بقوتها تثقب الحجر، وإنما شنو؟ بكثرة السقوط. هذه القطرة من شأنها أن تثقب حجرا بسبب كثرة السقوط. هذه الصورة البسيطة هي تختصر حياة الإنسان كلها، لأن لا يوجد إنسان بإمكانه أن يصبح شيئا في لحظة واحدة. يعني ليس بإمكانك أن تكون ناجحا في لحظة واحدة أو أن تكون خبيرا في هذا المجال بلحظة واحدة. أنت بحاجة إلى أن تكرر الأشياء، تكرر الأعمال، ولذلك التكرار والانضباط في التكرار هو جزء من النجاح، بل جزء أساس. يعني كثير من المتكلمين حول أو المتخصصين حول فكرة النجاح الشخصي هم دائما يربطون بما بالانضباط والمداومة الاستمرارية وبالجهود، يعني ما يربطون بالذكاء. بل هناك أبحاث تشير إلى أن الأذكياء من أكثر، يعني قد يصيبهم الفشل في كثير من الأحيان. تجد إنسان تجد إنسانا ذكيا لكنه لا يستطيع أن ينجح. ليش؟ لأن هو ملول، لأن هو ما يصبر، لأن هو غير قادر على الاستمرار، ما يبذل الجهود الكافية. وكفرق شاسع جدا بين أن يكون الإنسان ماذا ذكيا وبين أن يكون ماذا؟ أن يكون منضبطا أو مجتهدا. ولذلك أحيانا احنا نحتاج إلى أن نثقب هذا الحجر اللي حكى عنه أوفيد، يعني بالتكرار، بالطريقة التي نكرر بها الأشياء ونصنع بها العادات، يعني الطريقة التي نصنع بها عاداتنا. لأن في كثير من الأحيان أنت لا تصفن في حياتك، يعني تفكر مليا في الطريقة التي تعيش بها، ستكتشف أن مجمل الأعمال التي تقوم بها أنت تقوم بها دون تفكير بالحقيقة، وهذا جيد وهذا سيء أيضا في الوقت نفسه. لكن أكو بي باب جيد، إحنا اليوم نريد نحكي عن الباب الجيد، أنه كثير من الأفعال اللي نفعلها بحياتنا إحنا نفعلها بدون تفكير بها، ربما نفكر في شيء آخر ونفعل الأشياء التي نفعلها، وهذه نسبة يعني تشخص علميا تقريبا 43%، انه مجمل الاشياء يعني 43% تقريبا نصف الاشياء التي نقوم بها في حياتنا هي ما مرتبطه بوعينا يعني المباشر. اكو لا وعي حاضر بها بشكل من الاشكال هو ينمطها ويخليها مقبوله، واصلا احنا نتحملها لان هي بدون تفكير بهذه الطريقه. طبعا الدماغ تحدث به اشياء يعني ينحت على الطريقة اللي يفكر بها الإنسان، على الطريقة اللي يتصرف بها الإنسان. يعني أدمغتنا وفقا للعلماء أكو مناطق بها تزداد وتكبر وتنضج أكثر من أجزاء أخرى اعتمادا على النشاط الذي نقوم به. يعني أنت لا تقوم بنشاط معين يتعلق بالذاكرة وتداوم على تذكر الأشياء أو تحاول أن تحفظ الأشياء، الأماكن الموجودة في الدماغ المسؤولة عن الذاكرة راح تتحفز وتنمو بشكل أكبر من غيرها، وهكذا. هم يتكلمون بهذه الطريقة، بل يتكلمون أنه العادة من شأنها أنه هي تتفوق على التذكر. يعني تجي إنسان مثلا هو غير قادر على التذكر، عند نسيان، لكنه أحيانا يقوم ببعض العادات. هذا إلى بحث طويل جدا، يعني بحث مثير بصراحة، أنه شلون واحد ما يتذكر حياته لكنه مستمر على أن يقوم ببعض عاداته التي تعلمها في وقت سابق. وهذا يدلل على أهمية العادات وترسخها في نمط تكوين شخصياتنا. لأن إحنا بالنهاية الأشياء اللي نكررها، إحنا منو؟ الأشياء اللي نكررها، إحنا الأشياء اللي نكررها، إحنا مو الأشياء اللي نسويها بشكل يعني بشكل نوعي. في الغالب نحن الأشياء التي نكررها يوما

كان أرسطو يقول أنه إحنا نحن ما نفعله مرارا وتكرارا، مو إحنا الأشياء اللي نفعلها نحن ما نفعل. يعني شنو تسوي هو أنت شخصيتك وهويتك الشخصية راح تتعلق بالأشياء التي تفعلها بهذه الطريقة. وكان يرى أنه التميز، تميزك بشيء معين، هو مو فعل بقدر ما هو عادة. وهاي طبعا هذا يعني كلام مثير بصراحة. ليش؟ لأن إحنا بهذا المعنى نحن نصبح مثلا عادلين لأننا نقوم بالأفعال العادلة، وشجعانا لأننا نقوم بالأفعال الشجاعة. يعني هو هذا التكرار اللي يخليك أنت شجاع، وهذا التكرار بالعدالة اللي يخليك أنت إنسان عادل. هو طبعا يربطها يقول كما يصير، طبعا هذا تفسير متأخر لفيلسوف آخر اسمه ويل ديورانت، يقول كان قصده بهذه الطريقة، أنه كما يصير البناء بناء بالبناء، ها البناء هو ما طلع من بطن الماي يبني، ها أكيد يعني الدربة والخبرة وكذا، يقول هو كما يصير البناء بناء بالبناء والعازف عازفا بالعزف، ها الفضيلة نفسها هي تتعلق بتكرار أيضا، هي بالمهارة التي يمارسها الإنسان. ولذلك طبعا إذا ترجع يعني تفكك اسم اليوناني، المصطلح اليوناني للأخلاق، سترتشف أنه هو إلى علاقة بمن؟ إلى علاقة بالعادة، يعني فيك إلى علاقة بالعادة. يعني الاسم أصل الاسم إلى الأخلاق إلها علاقة بالعادة، أصل الاسم يعني جذر الاسم له ربط بمن؟ بمفهوم العادة. والإنسان ابن عادته، يعني الإنسان هو يتكون بهذه الطريقة. وعادة الإنسان لا يستطيع أن يتخلص من عاداته وطبعه، صعب جدا، صعب جدا. غالبا الإنسان يحاول أن يبني عادات جديدة، يحاول أن يحسن من حياته ببناء عادات جديدة، عادات صحية مثلا، عادات رياضية، عادات تتعلق بالتفكير، تتعلق بالحكم على الآخر. أكو ناس من طبيعتها أنه تفسق الآخر وتحكم على الآخر وتبين أنه هي أعلى كعبا من الآخر، مو أكو ناس عندها طبع هذا التعالي مثلا، مو ماكو تواضع علمي، ماكو تواضع كذا إلى آخره. لذلك إحنا يعني نكون بين شيئين، يعني شخصياتنا بين طبعنا وبين ما نتوق إليه. يعني إحنا أنت هسه موجود في داخلك شخصيتك، مو صح؟ هذه الشخصية هي هذه الشخصية الواقعية الموجودة الآن، اللي هي بأخطائها، بتفكيرها، بمخاوفها، بعلاتها، بإيجابياتها كذا. وأكو شخص ثاني هو هم إلك، أنت مخلي ببالك، يعني تصور عنك، مو أنت تريد أن تصل إلى هذا المكان، تريد أن تغادر هذه الشخصية لتصل إلى شخصية أخرى، تريد أن تلعب دورا آخر، تريد أن تكون متميزا في هذا المجال. أنت الآن مو متميز، أنت عندك شنو بناء تصور لشخصيتك المستقبلية؟ عندنا شخصية ثابتة وعندنا شخصية نتوق لتحقيقها، وهكذا من خلال العادة طبعا إحنا نستطيع أن نكون شخصيات أخرى. لكن إذا كنا عاجزين عن صناعة أو عن تكوين هذه العادات، فإحنا راح نفشل فشلا مريرا.

طبعا من التفسيرات اللطيفة أيضا لابن خلدون كان يفرق بين أهل البادية وأهل الحضر مو بالعرق ولا بالفطرة، وإنما بمن بما اعتادوه من معاش، يعني الطريقة التي يعيشون بها هي العادة هي التي تصنع إنسانا مختلفا. طبعا المتنبي له قول جميل في هذا الشأن، يقول لكل امرئ من دهره ما تعوده، لكل امرئ من دهره ما تعوده، وعادات سيف الدولة الطعن في العداء. تعرفون هو علاقته بسيف الدولة، فهنا همنا الشطر الأول، لكل امرئ من دهره ما تعوده. أيضا طبعا الفلاسفة المسلمين تكلموا عن هذا الموضوع، الغزالي كتب عن هذا الموضوع وكان يشبه أنه تعود والعادة بترويض الدابة. يقول الخلق أيضا بهذه الطريقة، يقول أكو تكلفة، يعني أكو كلفة، أكو تكلف أحيانا إحنا لازم نتعود عليه حتى بعدين يصير طبع، يعني أكو أشياء صعبة، أكو واحد صعب عليه أن يبذل أن يصير كريم مثلا، لكن خليه يتعود، خليه يصبر نفسه من ينطي، خليه يتعود لحد ما تصير هاي سجية. هناك أشياء بالتعود بالطريقة المستمرة المتكررة بهذه الطريقة. المهم كان عدد من الفلاسفة منهم ويليام جيمس، هذا طبعا مو فيلسوف، هذا عالم نفس أمريكي، كتبوا عن عن عن عن كيف إنه العادات تسير المجتمعات، يعني العجلة اللي يصير بيها المجتمع ويتطور وتتغير حياته تماما هي متعلقة بالعادات. فإذا كان هناك مجتمع عاداته سيئة فلن تجد ملامح تطور في هذا المجتمع. هو كان يقول يعني احنا عندنا مثلا عندنا عادات مثلا يعني تتعلق بالنوم مثلا، او تتعلق بالشكوى من العمل، او الشكوى من بذل الجهود، او الشكوى من الملل، او او او او الى اخره. هناك عادات موجوده صارت في شخصياتنا من قد ما انطبعت في يعني في هويه العراقي بعض العادات، يعني انت عراقي تعيش في هذه البيئه، اذا من عاداتك كذا وكذا وكذا الى اخره، صار جزء من الهوية. بينما أكو مجتمعات أخرى، طبعا إحنا عندنا عادات جيدة أكيد، لكن أكو مجتمعات أخرى من عاداتها مثلا أنه هي مجدة في العمل، أنه هي مخلصة في العمل، أنه هي مصح أخ، يعني المجتمع يطلع من الصبح كله، يطلع من الصبح يرجع من نهاية الليل، لأن هو مؤمن بفكرة العمل، مؤمن بفكرة أن يعني أن بذل الجهود في بهذه الطريقة أو تلك هو طريقة للعيش. يعني أنت حتى تعيش عليك أن تبذل جهودا مضنية بهذا المجال أو ذاك. وبهذه الطريقة كان طبعا هذا ويليام جيمس ماري دغاترا، أبو علم النفس الأمريكي وواحد مشهور جدا، كان يقول أنه العادة هي اللي تخلي الصياد باقي بالشتاء على البحر أو بالبحر، هي اللي تخلي العادة هي اللي تخلي العامل يلاقي كل هذه الصعوبات في المنجم وباقي عامل في المنجم، والعادة هي اللي تخلي الناس راكدة في طبقاتها الاجتماعية. هسه هذا جيد وسيء، يعني أنت غني أنت فقير أنت كذا متوسط الحال تبقى فيها، يعني تكيف حياتك تكوك حياتك بهذه الطريقة. أنت فقير خلاص، أكو ناس أنت تتعجب أنه شلون عايشة بهذا الفقر المدقع، ها شلون قادرة أنه تعيش بها، هي معودة نفسها بهذه الطريقة. أكو عادة مو بهذه الطريقة، يعني إحنا نخلق مصائرنا أحيانا بالعادات، يعني مصيرك هو ناجم بالحقيقة من عاداتك، سواء كانت عادات سيئة أو عادات خيرة، مو هذا هذا هذا شيء أكيد وشيء مثير أيضا، لأن غالبا إحنا مرات نعتقد إنه الأشياء لا تحسب. يعني واحد مثلا يدخن سيجارة هتشي يقول هاي ماتن، يعني خليني ما أحسب هاي سيجارة، ما أحسب إنه يعني يقرر هتشي من يمه، شايفين هذا مثلا قاطع أو مقلل سجاير ويدخن سيجارة، قلت يلا هاي ما محسوبة، بس بالحقيقة أليافنا العصبية خلايانا هي تحسب هاي الأشياء. وهناك أشياء صغيرة في حياتنا لكنها بالحقيقة مؤثرة تأثيرا كبيرا.

خلينا نتفق أيضا أنه أكو نوع من الاستعدادات الذهنية والعادات اللي يكتسبها الإنسان أحيانا من بيئته، وهذه العادات تشكله أحيانا حتى بدون أن يدري. يعني الطريقة اللي تقعد بيها أنت، طريقة جلوسك مثلا، مثلا نبرة صوتك من تحكي. أكو ناس شايف شلون تحكي ما تعرف تحكي، أكو ناس يعني في مكان عام ما يعرف يحكي، ما يعرف يعني ما يعرف حتى ربما يناسب بين طبقة صوته وبين المكان. يعني المكان هو هادئ بس أكو طاولة صوتها عالي، المكان كله منسجم بس أكو طاولة صوتها عالي، البيها ما يعرف يتحكم بصوته، يعني ما يعرف يتحكم بنبرة صوته. هو المشكلة أنه ما يدري أنه هو مشكلة في هذا المكان الآن، ما يدري، يعتبرها أمر طبيعي مو؟ وهذا يعني يتعلق بالذوق أكيد، وإحنا مرات نقول هذا ذوق رفيع ومرات نقول هذا سوقي مثلا مو؟ أشياء بسيطة مثلا الطريقة اللي ناكل بيها، الطريقة اللي ناكل بيها كواحد ما يعرف يأكل، هو سيسويه يقلب الدنيا قلب حتى ما تحس أنه أكو تقدير للناس اللي قاعدة وياه على الطاولة، يعني مو يعني كل الأشياء اللي يسويها على الطاولة مو صحيحة مو؟ لذلك أكو مجتمعات عندها شروط للطريقة اللي تلزم بها الشوكة والطريقة اللي تأكل بها والطريقة اللي يمتى تقوم ويمتى، حتى احنا في عرفنا الاجتماعي موجود، يعني أنت شلون تقوم ومثلا واحد أكبر منك بعد ما قايم وكذا والتاني ما تأكل قبله، هذين همين شروط، بس كل مجتمع له شروطه مو؟ فأكو استعدادات، استعدادات تفرضها البيئة عليك، البيئة تتحكم بصوتك، إيه نعم تتحكم بنبرة صوتك أحيانا، يعني أكو استعدادة ذهنية. ولذلك احنا المجتمع هو بالحقيقة مو بس براسك، يعني مو بس بأفكارك المجتمع، لا هو حتى بجسدك يشكل حتى هذا الجسد ويشكل الاستعدادات الموجودة في داخل هذا الجسد. ولذلك تجد أحيانا أنه بعض اللي جايين مثلا من بيئات معينة من يروح المكان مثلا فاخر يشعر بنوع من الاغتراب، هو عنده فلوس بس هو يشعر بنوع من الاغتراب، ليش؟ لأن جسده وأفكاره ووعيه هو ما يعرف لغة المكان، المكان إلى لغة، هو غير قادر على تفكيك شفرات هذه، عنده فلوس صحيح يدفع ويدخل بأي مكان بس هو غير قادر على تذوق هذا المكان، غير قادر على الإحساس بهذا المكان، غير قادر على أن يكون جزء منسجم من هذا المكان. ليش؟ لأن الاستعدادات الموجودة في داخله ما اشتغلت، مجساته ما اشتغلت صح حتى تتلقى هذا المكان. ولذلك كل شيء يحتاج ثقافة بالحقيقة، كل شيء يحتاج ثقافة حتى نستمتع بالحياة، احنا نحتاج إلى نوع من الثقافة، حتى تسمع أغنية يحتاج إلى نوع من الثقافة الاستماع، تعرف شنو تسمع وشلون تسمع وتعرف شنو هاي معناها وتعرف هذه شنو معناها وتعرف هذا المشهد بالسينما اللي صار هيتشي. ولذلك أكو ناس مثلا يشوف فيلم ويروح يثقف نفسه، يقرأ مراجعات، يقرأ مقالات، يشوف مراجعات باليوتيوب. ليش؟ لأن هو يريد يطور ذائقة المشاهد، المشاهدة فعل، أنت مو بس فاتح عيونك وتباوع بالأخير، أكو فعل، يعني جزء كبير من المادة المكتوبة يكتبها السيناريست هي تتحول إلى أخلاقياتك، تتحول إلى الطريقة اللي تشوف بيها الحياة والطريقة اللي تتعامل بيها والطريقة اللي تفكر بيها بالحقيقة مو؟ ولذلك الموضوع مهم جدا فيما يتعلق بالأشياء اللي احنا نريد نكررها، لأن احنا مثل خلينا نرجع لقول أرسطو الجميل، نحن ما نفعله مرارا وتكرارا، احنا الأشياء اللي نحرص على فعلها بشكل متكرر.

طبعاً للتذكير، ونحن نتكلم في هذه الحلقة عن التكرار، نحن نتكلم عن الجانب الإيجابي، لأن أغلب المصطلحات لها أكثر من وجه، والتكرار أيضاً يعني له جانب سلبي. لكن اليوم خلينا احنا نتكلم في الجانب الإيجابي. للتكرار جماليات، جماليات. احنا حكينا من ساعة شلون يعني من شأن أن يعلمنا الطريقة اللي ناكل بيها، والطريقة اللي نحشي بيها، والطريقة اللي نتصرف بيها، والطريقة اللي نتخلق بها. للتكرار جماليات، هناك جمال، جمال التكرار. والتكرار يعني إذا ترجع مثلا أنت تصفن بالحضارات اللي صارت، أنت شوف هسه مثلا احنا شجد العمليات بهذا عصرنا الحديث المعاصر، شجد العمليات المهمة اللي نسويها بدون تفكير كثيرة. أنت لو اضطريت أنه تفكر في كل حركة أنت تسويها وانت تقود السيارة، او انت تربط حذائك، وانت تكتب الحروف، وانت تراسل احد، وانت يعني اذا اضطريت ان تفكر مليا مليا، انت بالحقيقة يعني لن تجد متسعا، يعني الحياة تصير صعبة جدا. فانت العادة مرات هي اختزالات بهذه الطريقة، تختزل لك اشياء وتختزل لك وقت. واحنا نحكي على الجانب الايجابي، ولذلك أكو أثقال صغيرة ترفع عن الإنسان بفعل العادة، إضافة إلى أنه التكرار هو يصنع نوع من الأمان. هذا كلام يعني حتى بفلسفة الإيمان أو العبادات يقولونه بشكل من الأشكال. يعني أنت مثلا تصلي خمس مرات في اليوم مثلا، أو صلوات خمس، وتكرر الأفعال اللي تسويها بالصلاة، وهذا التكرار هو يصنع نوع من السكينة، لأنه تكرار يضفي هذا النوع من السكينة. هذا طبعا ممكن دراسته في علم النفس، إضافة إلى أنه أكو كلام عن أنه بعض الأطفال يطلبون القصة نفسها قبل النوم. يعني هاي في دراسات علم النفس أنه الطفل يطلب القصة نفسها قبل أن ينام، يعني ما يريد قصة جديدة، ويعترض إذا أنت غيرت شيء بسيط في القصة، لأن هو يريد أن ينتبه إلى عالم هو يألف بهذه الطريقة. فالتكرار يصنع الطمأنينة. نعم، التكرار هو لغة من لغات الطمأنينة. وربما احنا نفهم التكرار وعيننا على الملل، لكن التكرار مختلف عن الملل. الملل حكم، الملل طريقة بتلقي التكرار. هناك اشياء نكررها لكن لا نشعر ازاءها بالملل. ليش؟ لان التكرار وظيفة، يقوم بوظيفة. يعني احنا قلنا يرفع عنا حمل اشياء هواي صغيرة، ويدخلها في قالب معين، ويخلينا نستسيغها، نقبلها، نجرعها. ولذلك التكرار يقوم بخطوات مهمة بالحياة بصراحة. يعني وما ممكن أنه أنت تتخلى عن التكرار، بل ما ممكن نتخلى عن الروتين إذا نريد نغير المصطلح. يعني الروتين مهم في الحياة، واللي يفقد روتينه هو يصبح غير قادر على إنجاز أعماله بالحقيقة. كل الناس الناجحين إذا ترجع لسيارهم الذاتية تجد أن هناك روتين. يعني مثلا كتاب يقعدون الصبح يكتبون خمس ساعات باليوم، قدرة آلية تحسها، حتى ما تنسجم وي فكرة الكتابة اللي احنا عندنا مرتبطة به، يعني بوحي الشعر وبكذا إلى آخره. لا، أكو جهود، أكو آلة الإنسان يكون يعني يهيئ جسده لأن يتقبل هذه العادات وهذه التراكمات التي تصنع منه في النهاية شخصا آخر. احنا قلنا الإنسان ينصنع بفعل التكرار، بفعل الأشياء التي يفعلها.

طبعا إذا نحكي شوي عن الجانب السلبي للعادة أو للتكرار، فالتكرار من شأنه أن يجعل الأشياء مو مميزة، يعني يغيب الوجوه الحقيقية أو يغيب متعتنا بالأشياء في كثير من الأحيان. إذا أردنا يعني نحاول أن نفتش عن الجانب السلبي، يعني مثلا أعمالنا إذا تسمت بالتكرار الرتيب، علاقتنا بزوجاتنا إذا تسمت بالتكرار الرتيب، يعني هواي أشياء مرات إحنا نضوج حتى من الأثاث بالبيت لأن تتكرر نظرتنا عليه يعني بشكل رتيب، فنغير الأثاث حتى نستحمل المكان يعني بالنهاية. لذلك أكو أشياء هي تحاول أن تعبث بمن، يعني مثلا فن هو يحاول أن يعبث بمن بطريقة تعاملنا مع الحياة أو بطريقة تعاملنا مع الأشياء، يعني يغير لك معنى الحبيبة عن الحبيبة في الواقع، يغير لك معنى الحب من شوف فيلم، هو اللي يتعمد الكاتب أن يأتي لك بشيء جديد، أن يخلخل المفاهيم اللي أنت شنو مثبت عليها اللي أنت موافق عليها، يخليك الشك من شوف فيلم مثلا يبحث في العقيدة الدينية، يخليك الشك لأن يتناول الإله من شكل يعني من طريق أخرى ويتناول الشيطان من طريق أخرى وهكذا، يحاول أن شنو أن يصل إلى الأشياء من طرق مختلفة. يعني أنت متعود مثلا إحنا في ثقافتنا متعود أنه أنت مثلا علاقتنا بالرب أو علاقتنا بالإله أو علاقتنا برب العالمين، علاقتنا بالله هي علاقة لها أماكنها الخاصة، يعني تروح للمسجد تروح الكذا إلى آخره، لكن التفكر والتأمل في الإله خارج هذه الأماكن هو بالحقيقة قليل، أو خارج الأوقات الرسمية اللي هي أوقات الصلاة هو تأمل قليل. لكن أحيانا من شأن الفن أن يعيدنا أنه نفكر إحنا بطريقة أخرى، حيال الإله، حيال الحب، حيال الزوجة، حيال الطفولة، حيال كذا إلى آخره. أن يجعل المألوف غريبا هو هاي يعني إحدى وظائف الفن، هي التغريب بهذه الطريقة، أن يجعل المألوف ماذا؟ غريبا. احنا كثير من اعجابنا بالاشخاص هو بالحقيقه مبني على انهم غريبين، وهذا شيء جيد وشيء سيء، ما اريد افصل به، لكن هو شيء مثير بالحقيقه، مو انه احنا عندنا نوع من التكيف عندنا، وانت دا ترجع هسه راح تكتشف هذا التكيف موجود في مجتمعنا بشكل كبير. كثير من المشاهير الان موجودين في الميديا هم صاروا مشاهير لانهم تعرضوا المن لنوع من الهجوم، لنوع من الاعتراض، لكن بعدين شنو؟ لنوع من الاستنكار، ربما أساءوا، مو؟ ربما أساء بعض هؤلاء المشاهير إلى الحياة، ربما أساء بعضهم إلى الأفكار، ربما أساء بعضهم إلى المصداقية، ربما أساء بعضهم إلى قيمة الفرد أو قيمة الجماعات، مو؟ لكنهم بعد ذلك ماذا؟ يعني العادة من كثر ما طلعوا شفناهم شفنا وجوههم شفناهم دائما يحجون وإلى آخره، هذه العادة المتكررة خلتنا نتقبلهم. الناس في الغالب يميلون إلى تصديق العبارات التي يسمعونها كثيرا، مو بالضرورة هي عبارات شنو؟ عبارات صحيحة أو عبارات حقيقية، حتى لو كانت عبارات خاطئة وحتى لو هم كانوا يعرفون الحقيقة، بس يستأنسون بسماع بعض الأكاذيب التي تصاغ بشكل جميل. وهذا أمر استثمره السياسيين بشكل عام في العالم كله طبعا، أنه التعرض. ولذلك مثلا أنت تشوف كأس العالم وتشوف دعاية بيبسي، تساءل بينك وبين نفسك إن من يسوون دعاية، وأنت تروح المحل بالسماوة تلقى بيبسي، المحل بالزبير تلقى بيبسي، المحل بطريبيل تلقى بيبسي، علم يسوون دعاية. يعني شنو هاي الدعاية اللي دائما يسوونها؟ شنو فائدتها؟ انتم حققتوا انتشار، هسه المحل اللي ما بي بيبسي اكو خلل بالمحل، يعني ليش مسوين دعاية؟ هذا هو يعني التعرض، هاي قيمة التعرض. الانسان يحب ما يراه، وخصوصا اذا شاف الاشياء بشكل كثير الوجوه. ولذلك انت شوف الحكم على جمال المرأة مثلا، قبل يحكمون على جمال المرأة من خشمها، هسه يحكمون ربما من اشياء اخرى، يحكمون من شكل الوجه، هسه يحكمون على مناطق معينة في الجسد، وصارت هذه عادة في الحكم على جمال النساء. ليش؟ لأن تكرار. أكو آلة إعلامية خلقت هذا النوع من الحكم، من التمييز بالحقيقة، حكم أنه المعيار، هم يعطونك المعيار مو أنت اللي تصنع المعيار، وهذا هذا هذا بسبب كثرة التعرض، كثرة التعرض اللي تحققها فكرة رؤيتنا لبعض الأشياء بشكل مكثف، تتحكم بشكل من الأشكال في الطريقة التي نفكر بها والطريقة التي نقرر بها الحياة بشكل عام.

0: من الأشياء المخيفة أيضا والأشياء المثيرة أنه الناس أو الإنسان بشكل عام يعني يستطيع أن يعتاد على كل شيء.
1: هاي مشكلة يعني.
0: الإنسان يستطيع أن يعتاد على كل شيء. يعني إذا العادة دخلت في الطريقة التي يتلقى بها الأشياء هو إذا كانت ظروف العادة حاضرة هو يستطيع أن ينجو. وهذا أمر حسن يعني يستطيع أن يتجاوز المصاعب. لكنه أمر سيء أيضا لأنه سيتعود على أن يعيش. يعني قد نعتاد على ما لا يجوز أن نعتاد عليه. يعني إحنا نعتاد على شيء المفروض إحنا ما متعودين عليه. مثل هسه مثل حياتنا يعني بكثير من جوانب إحنا معتادين على أشياء خطأ. لكننا اعتدنا. شارع كله طسات وصاخة كذا إلى آخره تعتاد. من كثر ما أنت انولدت بهذه الطريقة ونجيت هذا الشارع بهذه الطريقة. بل الأمر يتجاوز ذلك يعني ظل تفرح بصغائر الأمور. يعني عندك إذا تبلط شارع إنجاز وكذا بحيث واحد يجيب عالم يعني فرقة موسيقية ويحتفل. لماذا؟ لأنه تم تعبيد هذا الشارع مثلا. بأول أنت تقول يعني حلو ترفيه كذا بس هي وراء فكرة خطيرة أنه إحنا كبشر بإمكاننا أو بإمكان الآخر المتحكم بنا أن يطوعنا بهذه الطريقة أن يروضنا بهذه الطريقة أن نقبل بكل شيء أن نقبل بفتات ما يسمى حياة ونقبل دون أن نعترض دون أن نتراجع دون أن نتفكر دون أن نقاوم. العادة إذا ألغت بنا فكرة المقاومة الداخلية لبعض الأشياء أو لبعض الأفكار هاي حتى مسانح جناب الشرطة فيه. يعني أشخاص دائما بالميديا وإلهم حضور وإلهم متابعين وإلهم كذا أنت تحس ما لك حق تعترض عليه تخاف شيوعك هذا شائع منتشر إلى يعني مكانته من التكرار ناس هواية تداول عالي إلى آخره. فأنا أعتاد على الصمت وعدم الاعتراض عدم التفكير أو أفكاري أركنها على جنب أستسلم. هاي مشكلة كبيرة طبعا. فكرة أنه إحنا نستطيع أن نعتاد على كل شيء فكرة خطيرة. أنا هسه ما أدري إيش ذكرت أيخمان هاي حنا أرنت من راحت لمحاكمة أيخمان. هذا أيخمان كان تعرفون أنتم كان هو المسؤول أحد مهندسي المحرقة محرقة اليهود حدث كبير وكذا إلى آخره. فهي توقعت أنه يشوف إنسان شنو إنسان وحش يعني هذا اللي حرق اليهود وكذا إلى آخره. كانت تتوقع أنه يشوف وحش بس بالحقيقة هي شنو شافت فار.

كان في مظاهرة أو كذا إلى آخره. هذا من شيء، هذا شنو شلون تباوع يعني؟ هذا الشر تافه لو متافه تافه، بس هو شر. من تجي أنت إلى كفر تلقى واحد تافه قام بعملية قتل، بس هو الخطورة أنه الشر أحيانا يجي من هذه التفاهة، من هذا الروتين، من الإجراء، من الإجراء المتكرر، الإجراءات المتكررة اللي شنو اللي تخدر الضمائر، تخلي الضمير ما يشتغل، أكو نوع من الإشباع يصير بسبب هذا التكرار أو ذاك.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية. هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس،
1: هوى الناس مع علي الياسري.
2: راديو تايمز سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللهب مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللهب مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
3: كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
3: كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.